أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: اكسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي انا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
3: عندي الحل، دبي الاسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الاسلامي؟ نعم، دبي الاسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل الى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. اذا لم تكن متعاملا لدى دبي الاسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الان. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
11: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
12: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
13: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
14: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: صمت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي. رئيس الدولة يستقبل وفد منصة الصنع في الإمارات. عمان تفتح ممراً بحرياً مؤقتاً للسفن بمضيق هرمز بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني. وأكد الجانبان أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد منصة الصنع في الإمارات في دورتها 2026، وأشاد سموه بجهود القائمين على الصنع في الإمارات ما أسهم في تحولها إلى منصة لدعم الصناعة الوطنية وبناء شراكات صناعية تخدم الأهداف التنموية للدولة. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تعزيز القطاع الصناعي وتطويره يأتي ضمن أولويات الدولة وفي قلب رؤيتها للمستقبل، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تعمل على توطين الصناعات الحيوية وتشجيع المنتج الوطني وبناء الكوادر المواطنة في هذا المجال. على ضفاف التحول الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، تواصل مكتبة محمد بن راشد ترسيخ موقعها كأحد أبرز الصروح المعرفية في المنطقة، لتتحول خلال 4 سنوات إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها وأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية. ومنذ افتتاحها استقطبت المكتبة أكثر من 2.5 مليون زائر. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار علي التميمي مدير إدارة مكتبات مكتبة محمد بن راشد.
5: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية، إلى جانب تنظيم واستضافة نحو 750 فعالية ثقافية ومعرفية. وتضم المكتبة اليوم ما يزيد على 1.3 مليار مصدر معرفي رقمي بأكثر من 90 لغة، إلى جانب نحو 760,000 مادة مطبوعة، فيما تجاوز عدد أعضائها 41,000 عضو الذين سجلوا أكثر من 53,000 عملية إعارة. وخلال هذه المسيرة حرصنا على إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية أسهمت ولا تزال في تعزيز ثقافة القراءة ودعم الترجمة والنشر وتمكين الطلبة والباحثين وحفظ الذاكرة الثقافية والتراث المعرفي، إلى جانب توسيع حضورنا في أبرز المحافل والمعارض الدولية وحصد العديد من الجوائز المرموقة محليا وإقليميا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقا للأحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة، على أن تتولى السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض أي رسوم عبور. وأضافت أن هذا الإجراء يأتي كذلك تماشيا مع نتائج الجهود والمساعي الدبلوماسية التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ذلك، أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. وذكرت المنظمة والتي تتخذ من لندن مقرا لها، ذكرت في بيان أن الخطة ستشمل عملية واسعة النطاق تنفذ بالتعاون مع الدول المعنية وقطاع الصناعة البحرية. ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة أرسينو دومينغيز توضيحه أن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. وأكد دومينغيز أنه تم تأمين الضمانات اللازمة للسلامة والتحقق بشكل كامل من ظروف الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات. بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي يزور الأردن حاليا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية بترا، أكد الصفدي وبوريطة دعم المفاوضات الأمريكية الإيرانية وضرورة توصلها إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن الأمن والاستقرار الدائمين. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أن مستقبل لبنان يعود إلى الشعب اللبناني، قائلا إن هذا ما ستعمل عليه واشنطن وإنها ستتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن إيران لن تتمكن من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ضمن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن مثل هذا الترتيب سيكون مخالفا للقانون الدولي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية لطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب، لكنه أضاف أنه لا داعي للاستعجال في تنفيذ عمليات التفتيش. توقفت كل القطارات في أنحاء ألمانيا عن العمل مساء أمس بسبب عطل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية للسكك الحديدية. وذكرت شركة السكك الحديد الوطنية الألمانية دوتشه بان أن فرقها الفنية المختصة تعمل بأقصى طاقاتها لحل هذا الخلل من دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الانقطاع.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: إلى آخر مستجدات المستطيل الأخضر، فاز منتخب البرتغال على نظيره الأوزباكستاني 5 أهداف دون مقابل خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب هيوستن بالولايات المتحدة ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة 11 من كأس العالم 2026. كما حقق المنتخب الكرواتي انتصارا ثمينا بهدف دون رد على منتخب بنما في الجولة الثانية بالمجموعة 12 من مرحلة المجموعات لكأس العالم، وبذلك أنعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. واقتنص منتخب غانا نقطة ثمينة بتعادله مع منتخب إنجلترا. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: لكم الأجواء اللي موجودة عندنا بالستوديو العربية 99 وتحديداً بي إكسترا فايبس. الزينة موجودة قدامي، الكيكة جاهزة قدامي. هل صار وقت حفلة التخرج؟ لا، هاي هي الاستعدادات والتحضيرات اللي عم ندخل حالنا فيها بالمود مع المستمعين. اليوم رح يكون عندنا صراحة مفاجأة كتير حلوة وأكتيفيتيز كتير حلوة. لين أكتر حدا مبسوط الصراحة هلكت، يعني امبارح لو يعني لين تحضيراته كان زي اللي قاعد عم بيحضر للعرس. لا إيسا هذا اللي امبارح لين، أنا أصلا شفت أشياء كانت مبوتة الساعة 12 بالليل ووحدة بالليل. ولدان عن جد، أحكي لك ولدان. اليوم كتير من الأشياء الناس رح تشوفها كانت بتجهيزات وتحضيرات، هو شغل تيم كامل. بس الصراحة يعني كان في حدا اسمه لين قاعد بيروح بيجي يمين وشمال. بس اليوم رح يكون عندنا مجموعة كبيرة من الخريجين، صح؟
1: صح، ومن الحماس رح احتفل بتخرجي معهم.
0: قررت لين انه ترجع تلبس روب التخرج. ما انت تخرجت السنة الماضية.
1: صراحة شوفي ما في احلى من فرحة التخرج.
0: عن جد عن جد عن جد،
1: يعني بتضل على الآن ببالك والروب.
0: انا بتعرفي لين هلأ وانا سايقة على الطريق اتذكرت من شي تقريبا 4 سنين 3 سنين كان تخرج بشرة، اوكي، وعملنا لها التخرج هون. يعني كانت هي بداية اصلا فكرة، طلعنا بكامبين حفلة التخرج مدفوعة التكاليف للمستمعين. فلهلأ بتذكر كل التفاصيل. فأول ما فتت هيك على الاستوديو وشفت الزينة وعلى فكرة كل شيء جاهز عنا، يعني الزينة، الزفة، الكيك، وفي حفلة تخرج بتكمل من غير كنافة.
1: أكيد لا،
0: نوف عمر عديلي بذاته جاي يعني يعمل كنافة. exactly. جاي يعملنا الكنافة. فعن جد اليوم ما بتقدروا تضيعوا على حالكم أبدا حفلة التخرج. إذا كنتوا قراب وجعبالكم تشاركونا بالحفلة، يا أهلا وسهلا. استوديوهاتنا واضحة بالهيد كوارتر لدبي بروبرتيز، اوكي، المدخل سي، بيقدروا يدخلوا منه على الطابق الثاني ويقولوا لهم احنا معزومين على حفلة التخرج ومنقلكم اهلا وسهلا.
1: ونولع الجو
0: والجو يولع.

التفاصيل الخاصة بقطار الاتحاد، امتى ممكن بلش نستخدمه، اسعار التذاكر، شو هي الستيشنز اللي رح تكون خاصة فيه. ومبارح الصراحة نزلت كل التفاصيل الخاصة بقطار الاتحاد. ان شاء الله 30/6 رح يبدأ التشغيل الخاص بقطار الاتحاد للمسار ما بين ابو ظبي والفجيرة، من اسعار تذاكر 55 درهم للدرجة المريحة و120 درهم للدرجة المميزة. الرحلة تقريبا رح تستغرق ساعة و45 دقيقة، رح تكون من كورنيش ابو ظبي، والتشغيل التمهيدي مثل ما قلنا للمحطة الاولى رح يكون يوم 30/6. اسمعوا كتير منيح، شو في محطات تانية رح يتم افتتاحها تدريجيا. المحطة التانية رح تكون ان شاء الله يوم 30 سبتمبر 2026، وهم افتتاح محطة دبي ومحطة الذيد. تخيلوا انه نصير من دبي لأبو ظبي ومن أبو ظبي لدبي عن طريق قطار الاتحاد بسعر تذكرة، أنت عم تحكي عن المقعد المريح 55 درهم والمقعد الفي آي بي 120 درهم. 30 ديسمبر 2026 رح يكون افتتاح محطات منطقة الظفرة، و30 مارس 2027 رح يكون افتتاح محطة الشارقة. أخيرا هذا الشيء عن جد كتير في ناس كانوا عم بيستنوه، بأنه يصير في شيء يربط بسهولة والتنقل يكون أسهل ما بين العاصمة أبو ظبي والمحطات الثانية والإمارات الثانية. الصراحة امبارح كل الناس اللي كانت موجودة ب زي كأنه كان في حفل خاص لكل الشركاء اللي موجودين مع قطار الاتحاد، كانوا عم بيحكوا بقدي أنه عن جد التشغيل والأمور اللي نشغل عليها بكل التفاصيل أكثر من رائعة بمعايير كتير عالية. وطبعا تقدروا تحجزوا على فكرة تذاكركم من هلأ عن طريق الموقع الإلكتروني أو الابليكيشن الخاص بقطار الاتحاد. يعني رح توفروا كتير ابتداء من سبتمبر فيما يخص موضوع الترانسبورتيشن، الناس اللي بتتنقل ما بين الإمارات، قطار الاتحاد رح يكون هو الحل الأمثل بالنسبة لكم لتقليل الأمور الخاصة بميزانية المواصلات.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
3: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
4: مدارس دبي.
3: يعني مدارس موجودة في دبي؟
4: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
3: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
4: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
3: طيب أنت مبسوط فيها؟
4: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
5: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
6: في موضوع مهم بكلمك فيه.
7: شو مسوي أنا هالمرة؟
6: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
7: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي. تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
8: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: الساعة باستوديوهات العربية 99 صارت 7:25 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع ويو.io.

إذا أنت رجال اللي عم تسمعني عادي فيك تقلب المحطة، لأنه أظن ما أظن إنه السؤال راح يكون لإلك. أوكي، السؤال لكل الستات والصبايا اللي هلا عم بيسمعوني بكل صراحة، تذكري شو آخر أبليكيشن شوبينج كنت عم بتشيكي مبارح بالليل قبل ما تنامي، عبيت الباسكت طلبات طلبات طلبات، ارتحتي سكرتي ونمتي من غير ما تتممي عملية الشراء. أنا متأكدة هذا الموقف إذا مش 70% من الستات بمرقوا فيه بشكل يومي يمكن يكون 90%. بقولوا لك هذا الوضع الطبيعي لأي ست أحيانا بتكون شاعرة بنوع من الضغوطات بالحياة. وعن جد هلأ أقعد مع الأصحاب، أقعدي مع الصحبات، اسألي حالك، بتلاقي إنك أنت فتحت الشوبينج تبع الأبليكيشن، عملت شوبينج ولا شيكت هاي القطعة حلوة، قارنت بين الأسعار، قرأت ريفيوز الناس وبناء عليهن حطت القطعة بالباسكت، ولما اجي بدك تعمل تشيك اوت قلت خلص بكرة او بس ينزل الراتب بخلص الترانزاكشن، او ممكن ينزل الراتب ويكون في فلوس بالحساب بس انت مش محتاج هاي القطعة، وكل اللي عملته بس عشان ترضي نفسيتك بهديك اللحظة. اتخيلوا بانه في موقع الكتروني بكوريا فتح مؤخرا اسمه دوبامين سايت. هالموقع الإلكتروني هو كتير بيشبه أبليكيشنز الشوبينج، بتفوت بتنقي قطع بتقرأ ريفيوز ناس كل شيء، لكن هو مصمم بالذكاء الاصطناعي، يعني فعليا هالقطع مش موجودة عشان تشتريها، انت بس بتفوت بتحط الأغراض بالباسكت من غير ما تكمل الترانزاكشن بشكل كامل، وبناء عليه بقولوا بأنه هذا الشيء عم بيحسن من نفسية الناس بطريقة كتير كبيرة من غير ما يصرفوا، لأنه الهدف بيكون هو أحيانا رضا لحظي أكتر من أنه والله الواحد توصله الباكج. فعليا تم تصميم هالموقع عشان خاص يكون بي جنزي، مع أنه أنا بحس الصراحة أنه جنزي لسه بيعرفوا يعملوا شوبينج كتير أكتر منا. أنا بحس أنه إحنا جيلنا اللي أحيانا بتكون أنت حاس حالك تحت ضغط تحت توتر، فبدك تخلص هالموضوع بأنه والله تفتح أبليكيشن شوبينج وتصرف أي شيء بهديك اللحظة. بكل صراحة بليز خبروني بلشت توصلني، إيش هو آخر أبليكيشن فتحته عبيته الباسكت وما كملته الترانزاكشن؟ الناس اللي عم تسألني امتى رح تكون حفلة التخرج لايف عنا على هو 99 العربية، جهزوا حالكم ابتداء من الساعة 8 رح يكون كل شيء جاهز بستوديو اكسترا فايبس.

0: مع بوتم كل حوالي لبلدك رح تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل مميزة وجوائز كبيرة رح تغير حياتك. أرسل الأموال إلى البلد المتباري اليوم واحصل على استرداد نقدي مع بوتم. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت إن توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا. وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&، دايما في أكتر.
2: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
5: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام. أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: معقول نعمل حفلة تخرج بالعربية 99 والكنافة ما تكون موجودة؟ ملك الكنافة بدبي عمر عدالي صار موجود معنا على هو 99 العربية. صباح الخير عمر.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا
1: للمشاهدين وللخريجين. بهاي المناسبات سعيد دائما الكنافة حاضرة.
0: صح صح.
1: اليوم حاضرين بالاستديو العربية معاكم مش أول مرة يا هبة، وأنا جدا بتشكركم.
0: وإحنا دائما بنتشرف فيك عمر، عن جد أنت واحد من الناس اللي دائما نقول في فرحة عنا كنافة عمر عدالي لازم تكون موجودة. الناس اللي عم تسمعنا بجوز ومو عارف كتير ثقافة الكنافة بحياتنا، خبرنا أكثر عمر عن جد كيف كيف الكنافة شغلة مهمة بكل أفراحنا،
1: يعني مش بس بالأفراح يعني وحتى بالأشياء اللي مش منيحة بنوزع كنافة. واحد عمل حادث طلع بالسلام بنوزع كنافة، واحد اتطلقت بنوزع كنافة. فما بالك الأفراح، الأفراح دائما الكنافة يعني سيدة الموقف بكل الأعراس، الخطوبة، التخرج، حد طلع ليسن، كنافة. كل حياتنا ببلاد الشام وبخص فلسطين والأردن هي كنافة. فما في أحلى من فرحة التخرج. وهلأ تذكرت لما تخرجت كيف كانت الدنيا، وأم تزغرت وجاراتها جايات على الجامعة، وإحنا مسموح لنا مثلا 4 أو 5 أشخاص. لا أمي جابت العيلة تشلها والجارات وكذا، وبكان غنين وأشياء ويعني وأهزيج وهاي الزغلطة.
0: فرحة التخرج إلها معنى، يعني دائما بنقول سواء على فكرة الواحد تخرج من المدرسة أو تخرج من الجامعة في هيك في شغلة صح، وبعدين بينصدم بالحياة الواقعية.
1: لا في دبي ما في صدمة، أظن أنه الحياة أسهل هون. بس والله بتذكر حتى هاي الأغاني، يعني جيب بكين الحجات الكبار لما يجينا على التخرج احنا مبسوطين يعني تخرج من الجامعة وكذا، فيعملوا جو رهيب جدا. انت بتحكي عن 4,000-5,000 بني آدم متخرجين وعائلاتهم، بيطلع الحفل 20,000-30,000 بني آدم. فهذا صعب للتنظيم وصعب للهاج. وشوفي بعدين برة كنافة وحلو وبكلاوي وكذا وكذا، يعني أجواء رهيبة.
0: أجواء رهيبة. طيب اليوم عمر لما عم نحكي إحنا عن جد، أنت حكيت كلمة بجوز قلت بدبي كل شيء الموضوع مختلف.
1: صحيح.
0: اليوم بدبي كيف قدر عمر يبني كونسبت لكنافة؟ عن جد أنا عم بستخدم نفس اللفظ اللي أنت عم تحكي، إن الناس بيقولوا لك دبي وكنافة، كيف زبطت مع عمر؟
1: شوفي هذا السوق يعني مفتوح جدا، ولازم الواحد يبدع بطريقة معينة. ولما جيت هان ما شفت الكنافة اللي هي اللي يعني الموجودة بفلسطين صح، فجربت انه اغير الشيء، بدل ما يكون على الغاز نعمله على الفحم، بدل ما يكون محل صغير نعمله محل كبير وقدام الناس واوتدور. بتعرف الشتاء بدبي
0: غير
1: يعني
0: صح.
1: عالم. وشوي شوي ركزنا على موضوع انه تعال انبسط، حط تليفونك ما تنشغل، شوف الاجواء، واعتمدت على الديكور بشكل اساسي. طعم 100% صح، انضبط الحمد لله، نوع الجبنة، نوع السمنة، كمية السكر نزلناها كثير لانه الناس هون بتعرفي بتحب
0: بتدير بالها حالها صح.
1: فصار الموضوع مش بس كنافة، صار انه يجوا عالم يقعدوا بنفس المكان 400 شخص، وفي طابور تقريبا في 100 شخص، بتحكي عن 500 بني آدم في دبي في مكان واحد عصان صحن كنافة. هذا أخذ صدى كبير. بالإضافة إلى ذلك والأهم الدعم اللي لقيته من هون، من كان الشيوخ، من ناس مواطنين، وزراء، فنانين، مذيعين بشكل رهيب. يعني زار الشيخ حمدان، زرت معالي القرقاوي، وزير الاقتصاد عبد الله بن مر، هذول شخصيات ما بنساهم ابدا، لاعبين كرة قدم، حبيب زارني.
0: لما بتكون إسلام. الفكرة صح، الدعم بيكون صح. صحيح. عن جد. صحيح. هذا دائما اللي بنحكي. طب عمر اليوم احنا بنعرف انه انت مجهز لنا صدر كنافة للخريجين اللي رح يكونوا موجودين معانا، شو اللي بيميز كنافة عمر عن أي كنافة تانية؟
1: شوفي والله يعني المكونات هي
0: جبنة، المد أهم شيء،
1: ما في مد بفلسطين أبدا، يعني هاي موضوع تمد الجبنة
0: هذا اللي بدك تقولنا يا بدك. نعم. تصحح لنا كونسبت لكنافة الصح.
1: انت بتزور كثير بلاد وكذا كذا، في شو خلص قد ما سحبت الجبنه معناته الكنافه طيب
0: ظابطه
1: ابدا. كل ما انسحبت الجبنه اكثر، كل ما كان مش سهل بالمضغ وما بتذوب مظبوط يعني لما نوكلها. وهذا مش موجود عندنا بفلسطين، انا ما عمري شفته ابدا يعني ما عمري شفت جبنه بتمط بفلسطين.
0: اسمعوا هاي النصائح يعني، لانه كنافه طعمه كنافه عمر انا مش اول مره بدوقها. يعني بتقول انه انا ما كنت ادوق كنافه من قبل، هلا دقت الكنافه الحقيقيه.
1: نوعا ما الناس هون خلص بلشت تتعود انه فعلا ما بدنا مطه بالجبنه، بدنا نشوف الشيء الاصلي، الشيء اللي هو البسيط الموجود بهذيك البلاد. فما قدرت من اولها اني اخفف المطه، فصرت شوي تدريج تدريج تدريج. ان شاء الله هذا الموسم ما بوعدهم ما يشوفوا ما يشوفوا مطه ابدا يعني. اللي بده يمط اللي يصور بدنا نعمل له صحن لحاله.
0: يعني عمر دائما عن جد احنا بنقول بانه انت شخص اساسي بكل افراحنا بالعربيه 99. شكرا كثير، لانه اليوم نعرف انه الجدول تبعك كمان مليان، فهيك زي ما بنقول خطفناك قبل ما
1: نجهز للموسم الجاي ان شاء الله. وفي موسم راح يكون ان شاء الله كبير، وباذن الله عم نتوسع برا الإمارات. أو ألف مبروك للخريجين، وإن شاء الله دائما العربية فرح.
0: شكرا لك يا عمر، ويعطيك ألف ألف عافية. شكرا. وعم نستنى هلأ الكنافة لايف، رح تشوفوها مباشرة من استوديو العربية 99 إكسكلوسيف مع كنافة عمر.
1: كنافة.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
0: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن دوت اي اي إحدى شركات مجموعة اي جي ام اس، ضمان لامتثال الأعمال.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز بخمسين ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
0: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
0: العربية 99،
5: العربية 99،
0: الموسيقى أولا. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: صوت بلا صورة.
1: خصصت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي، من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي. رئيس الدولة يستقبل وفد منصة الصنع في الإمارات. المنظمة البحرية الدولية تستعد لإجلاء 11,000 بحار عالقين بمضيق هرمز.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد منصة الصنع في الإمارات في دورتها 5/2026، وأشاد سموه بجهود القائمين على الصنع في الإمارات ما أسهم في تحولها إلى منصة لدعم الصناعة الوطنية وبناء شراكات صناعية تخدم الأهداف التنموية للدولة. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن تعزيز القطاع الصناعي وتطوير يأتي ضمن أولويات الدولة وفي قلب رؤيتها للمستقبل، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تعمل على توطين الصناعات الحيوية وتشجيع المنتج الوطني وبناء الكوادر المواطنة في هذا المجال. على ضفاف التحول الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات، تواصل مكتبة محمد بن راشد ترسيخ موقعها كأحد أبرز الصروح المعرفية في المنطقة، لتتحول خلال 4 سنوات إلى منصة متكاملة لإنتاج المعرفة وحفظها ونشرها وأحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية. ومنذ افتتاحها استقطبت المكتبة أكثر من 2.5 مليون زائر. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار علي التميمي مدير إدارة مكتبات مكتبة محمد بن راشد.
5: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية، إلى جانب تنظيم واستضافة نحو 750 فعالية ثقافية ومعرفية. وتضمن المكتبة اليوم ما يزيد على 1,300,000,000 مصدر معرفي رقمي بأكثر من 90 لغة، إلى جانب نحو 760,000 مادة مطبوعة، فيما تجاوز عدد أعضائها 41,000 عضو الذين سجلوا أكثر من 53,000 عملية إعارة. وخلال هذه المسيرة حرصنا على إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية أسهمت ولا تزال في تعزيز ثقافة القراءة ودعم الترجمة والنشر وتمكين الطلبة والباحثين وحفظ الذاكرة الثقافية والتراث المعرفي، إلى جانب توسيع حضورنا في أبرز المحافل والمعارض الدولية وحصد العديد من الجوائز المرموقة محليا وإقليميا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقا للإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة على أن تتولى السفن الراغبة في العبور التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من مسؤولية سلطنة عمان تجاه مضيق هرمز وأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض أي رسوم عبور. إلى ذلك، أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان أن الخطة ستشمل عملية واسعة النطاق تنفذ بالتعاون مع الدول المعنية وقطاع الصناعة البحرية. ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز توضيحه أن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية لطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب، لكنه أضاف أنه لا داعي للاستعجال في تنفيذ عمليات التفتيش. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى ولاية بنسلفانيا أن الولايات المتحدة ستوقف المحادثات مع طهران إذا تراجعت عن التزامها بالسماح بعمليات التفتيش. وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي، معتبرا أن وضعها التفاوضي أصبح ضعيفا بعدما وصفه بتدمير قدراتها العسكرية. توقفت كل القطارات في أنحاء ألمانيا عن العمل مساء أمس بسبب عطل في أنظمة الاتصالات اللاسلكية لسكك الحديد. وذكرت شركة سكك الحديد الوطنية الألمانية دوتشه بان أن فرقها الفنية المختصة تعمل بأقصى طاقتها لحل هذا الخلل من دون تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الانقطاع. كما أفادت هيئة النقل العام في برلين بأن هذا الانقطاع يؤثر على كل القطارات التابعة لشركة دوتشه بان. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفاً واضطرابات كبرى، لاسيما في فرنسا التي شهدت أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيظ مستمر منذ أيام، حيث سجلت حرارة قصوى بلغت 44.3 درجة مئوية في مدينة بيسو في منطقة اللاند جنوب غرب البلاد. وهذه ثاني موجة حار تضرب فرنسا وأوروبا الغربية في أقل من شهر، في وقت يجمع العلماء على أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدة الظواهر المناخية القصوى. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة. وبحسب بيانات حكومة الكونغو تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. بملف فيروس إيبولا نختتم هذه النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

باقي 4 أيام بس، موعدنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول، معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء لتربح منزل أحلامك بدبي. أجواء حماسية، ألعاب وجوائز، وبالختام الإعلان عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الحدث مع العربية 99.

0: اوكي، بس بدنا نعطي المستمعين بداية بسيطة لحفلة التخرج الكبيرة اللي ان شاء الله واحد من المستمعين رح يربحها يوم 4/7، رح تكون بي دبليو هوتل ذا بالم. واليوم بدي احكي صباح الخير واهلا وسهلا بخريجين العربية 99. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ما احلى اشكالكم برواب التخرج. نتعرف عليكم حد حد. عندنا 6 شباب وصبية. نبلش من عند احسان. احسان صباح الخير.
1: صباح النور،
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: كيف شعور انك خلصت المدرسه؟
1: والله الحمد لله يعني خلصت.
0: شو البلانز ان شاء الله للجامعه؟
1: يعني راح اروح على الامريكيه ان شاء الله.
0: شو راح تدرس؟
1: هندسه.
0: هندسه. سو عندنا اول حدا مهندس. علي صباح الخير يا علي.
2: صباح النور.
0: علي كيف شعورك؟ خلصنا المدرسه فاينلي.
2: الحمد لله خلص فاينلي.
0: شو راح تدرس؟
2: ان شاء الله AI.
0: AI واو برافو. سو عندنا مهندس، عندنا ذكاء اصطناعي، عندنا عن نتعرف عليك
3: علي.
0: علي كمان ضايلنا علي واحد. في علي ثالث؟ لا ما اوكي. علي كيفك؟ شو اخبارك؟ علي كيف شعور التخرج؟ حلو كتير. مين حاسس اللي راح تكون اكثر احلى، المدرسه ولا الجامعه؟
3: ان شاء الله الجامعه.
0: ان شاء الله الجامعه. شو ناوي تدرس يا علي؟
3: بزنس.
0: اوكي. وعندنا
4: حمزه.
0: يا حمزه كيفك حمزه؟
4: الحمد لله.
0: شو اخبارك حمزه؟ طبعا بدي اقول لكم اكثر حدا عنده هوس بالمباريات، مشجعين كأس العالم، بده يسافر على أمريكا يحضر المباريات، بده يربح 20,000 درهم كاش، مش عارف شو يعمل. رح تربح وتبعت فانز على 4-0-4. You never know، يمكن تكون الجائزة من نصيبك وتكون هدية التخرج هديتين، صح ولا لا يا حمزة؟ شو رح تدرس؟
4: سايبر سيكوريتي.
0: سايبر سيكوريتي. شو اللي خلاك تنقي سايبر سيكوريتي؟
4: هي يعني أحسن للمستقبل، هو أكثر شيء ماخذ يعني المستقبل، وأسيت better than AI لأنه بتخصص بشي محدد. يعني
0: هلأ شفت في صار في تشالنج، في حدا عم بيقول تخصصي أحسن من التخصص الثاني. الحلو أهم شي شباب إنكم تدرسوا شغلة أنتوا بتحبوها، لأنه إذا بتحبوا الشغلة رح تبدعوا فيها. ف whether it's AI, cyber security, business, هندسة، طالما أنتوا حابين الشغلة معناها you are on the right track. صباح الخير. أنتوا الشابين عجبتوني بالزفة، كنتوا أكتف بطريقة مو عادية. قولوا لنا كيف شعور. اول شيء بليز قربوا بس على المايك نتعرف عليكم.
5: يوسف
0: شو ناوي تدرس؟
5: كمبيوتر ساينس.
0: ليش اخترت كمبيوتر ساينس؟
5: انا اخوي بروح كمبيوتر ساينس.
0: عشان اخوي بروح كمبيوتر ساينس؟ لا مش المفروض هيك يكون الجواب. عشان انت بتحب الكمبيوتر ساينس، صح؟ هلا شفت نجاح اخوك بموضوع الكمبيوتر ساينس فحسيت انه انت رح تلاقي حالك هناك. رح تدرس بالامارات؟ ان شاء الله. بالجامعه الامريكيه. يوسف صاحب يوسف
6: محمد.
0: بس بليز لين نظبط لهم المايكات لانه الصوت مش كتير واضح. نلف المايك لعندهم. يس. سري نتعرف عليك مره تانية.
6: محمد عيسى.
0: محمد شو ناوي تدرس؟
6: ان شاء الله MIS Management Info Systems. ميكس بين البزنس والكمبيوتر ساينس.
0: كتير حلو هذا التخصص وليتلي كتير سمعت عنه، خبرنا اكتر عنه. يعني ليش هلا مش حاسه انه في كتير طلاب متعرفين عليه؟ واول ما يعني قبل ما اخذتوا قرار ايشكم تدرسوا شباب، شفتوا سوق العمل ايش بده، الماركت ايش عم يطلب؟
6: هلا ايه اكيد، عشان انه لازم نختار شيء انه للمستقبل وشيء انا بحبه. فحسيت انه التك كثير تك ما حبيته، هيك الكودينج هيك، فحبيت البزنس، فعملت هيك ميكس بين اللي بحبه عشان المستقبل.
0: وكلكم رح تدرسوا بالامارات؟
6: انا لا، يمكن بهولندا بامستردام.
0: بهولندا امستردام. يعني نسبه كبيره منكم قرروا يدرسوا بدوله الامارات العربيه المتحده، وهذا اكبر دليل بانه الامارات صارت عن جد عندنا جامعات لها اسماء قويه. وانا كأم الصراحه كثير بكون مبسوطه بانه اولادي رح يدرسوا قدامي باحسن الجامعات بدوله الامارات. طيب هيك رح الف عليكم بس بشكل سريع ونبلش من عند احسان. امنيه بتتمناها انها تتحقق ان شاء الله باقرب وقت لما بدك تفوت الجامعه؟ عادي فيك تقول يصير معي مصاري، هذا كلنا احنا هيك نفسنا يكون معنا. فقول شو امنيتك؟
1: انه يكونوا ماما وبابا مبسوطين مني.
0: ماما هون بالاستوديو. لا ماما ما تبكي بليز.
1: بيام يكونوا مبسوطين بعلاماتي، وان شاء الله يعني يجيني فلوس كمان
0: حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي بترفع راسهم. علي شو امنيتك؟
2: انا ان شاء الله اني اكمل ناجح واكمل علاماتي عالية وافرح امي وابوي وعائلتي كلها، وبس ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. علي
3: ان شاء الله انجح.
0: ان شاء الله. ليش كلكم انتم مش متخيلين؟ صدقوني طالما وصلتوا خلصتوا المدرسه ورح تفوتوا على الجامعه انتوا ناجحين باذن رب العالمين, بس بدها يعني you need to work hard ان شاء الله, والنجاح بيكون بعد النجاح. ايش في عندكم اشياء حابين تخططوها, تبنوا شركتكم, يكون لكم اسم, تطلعوا برا, شو هو الافكار اللي عندكم الا ما يكون في عندكم فكره او طموح عم تشتغلوا عليه؟
3: ان شاء الله اتزوج
0: الله علي. والله علي فاهم الدنيا صح. شفت انا هاي الامان اللي راح اصدقها, اما انجح او الانجح واتجوز, فان شاء الله يا ربي علي بنفرح فيك. شو حمزه انت شو امنيتك؟ حبيت انبسطت على فكره الزواج؟
4: لا لا بس يعني ما يقول لي وش انه يكون عندي سيارة.
0: ايوة سامع يا بابا, لانه بابا كمان
4: سيارة حلوة يعني مرتبة, سيارة بحبها وبحلم فيها ان شاء الله.
0: احكي البراند عادي, شو جعبالك السيارة؟
4: ايه ديفندر.
0: يعني بابا شو مش طالب شيء ديفندر بابا خلاص
4: ديفندر.
0: ان شاء الله يا رب يا رب يا رب
4: ان شاء الله.
0: قلنا شو اميتك؟
7: ان يكون علاماتي كويسة, يكون عندي شغل منيح.
0: يا الله كتير يعني عن جد أحلامك كتير حلوة ومتواضعة, وأنت شخص لذيذ ومحترم. قلنا أنت شو أمنيتك؟
6: أول شيء زواج.
0: يا جماعة شو قصتكم كلكم مستجوزين؟
6: بس لا, أول شيء أنه أفتح ليسن أروح الجامعة برواء وخلص دراستي وأكمل شغل أبوي.
0: لا يعني الصراحة والله يا شباب I'm so proud of you. والله والله أنتوا جيل خطير عن جد

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك. افتح حسابك المصرفي برؤية بخمس دقائق مع خدمة UAE Pass. فيك هلأ ترسل الأموال، تدفع الفواتير وتستثمر وتدخر مدخراتك بأي وقت من خلال التطبيق، متوافقة مع الشريعة الإسلامية. نزل تطبيق مصرف رؤية وافتح حسابك اليوم.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن AI وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
3: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح مليون درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم.

0: احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
4: قلوب اسأل شو بدك وانا دور.

خريجينا الموجودين بالاستوديو العربية 99 ومعكم انتو رح نرجع نكتشف دولة الإمارات العربية المتحدة من أول وجديد مع الكامبين اللي كتير حلوة عندنا اللي بديت من أسبوعين تقريبا Rediscovering the UAE. يوميا عم بيكون في عنا staycations للمستمعين ليستمتعوا وينبسطوا بأحلى وأفخم المنتجعات الصحراوية والساحلية اللي موجودة بدولة الإمارات, بالإضافة طبعا لفاوتشرز بقيمة 500 درهم من أورا أبليكيشن بأماكن مختلفة من ضمنها برايمارك, شيبوتلي, ألتا بيوتي وغيرها الكتير. كل المطلوب منكم لتشاركوا معنا بإنكم تبعتوا لنا Rediscovering UAE مع اسمائكم الثنائية على 404 لنشوف يا ترى الكمبيوتر مين رح يختار ليكون معنا Next Live BX Revives.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: أنت بأي مدرسة بتدرس؟
3: مدارس دبي.
2: يعني مدارس موجودة في دبي؟
3: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
2: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
3: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
2: طيب أنت مبسوط فيها؟
3: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
4: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
5: تبحثون عن مغامرات عائلية مميزة في شهر يونيو؟ نحن بانتظاركم في The Green Planet دبي، الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في الإمارات، حيث الدخول مجاني للأطفال برفقة كل شخص بالغ. تعرفوا على صغير الليمور الرائع واقتربوا من الحياة البرية المذهلة، واكتشفوا أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات من مختلف أنحاء العالم. استمتعوا بتجارب طبيعية غامرة وعيشوا أوقاتا لا تنسى. تفضلوا بزيارة The Green Planet دبي اليوم واكتشفوا الحياة البرية المذهلة. تطبق الشروط والأحكام.
6: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو تصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
7: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في Chemist Warehouse. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور C4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
8: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.
9: العربية 99.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي، درجة الحرارة الحالية سجلت 37 درجة مئوية.
2: أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
1: كل الناس اللي هلا عم تسمعنا وعندهم خريجين بالبيت بيقدروا يربحوا معانا حفلة تخرج مدفوعة التكاليف، رح تكون إن شاء الله يوم 4/7. تيم العربية 99 كلنا رح نكون موجودين هناك لنشارككم فرحتكم، وأكيد بتقدروا تشاركوا بآخر بوست موجود عندنا على صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM. بدك تعمل لايك للبوست، بدك تعمل فولو لحسابنا، والأهم إنك تعمل منشن لثلاث معازيم حابب إنهم يكونوا موجودين بالحفلة. إحنا اليوم الصراحة بدينا التجهيزات والتحضيرات على البكير وعملنا حفلة صغيرة بالستوديو العربية 99. الشباب ببداية اللينك كان لهم النصيب الأكبر، لكن طبعا اليوم نوريني صبايا، قلت لهم لا صبايا بدنا نعملها على رواق وعلى هدوء ولحالنا. بدأوا صباح الخير لريماس ونور خريجين العربية 99. صباح الخير ريماس، صباح الخير نور.
3: صباح النور،
1: كيفكم شو أخباركم؟
3: الحمد لله. الحمد لله.
1: أول شيء ألف ألف مبروك التخرج. ريماس قولي لنا كيف شعورك؟
3: كتير كتير مبسوطة الحمد لله انه هيك خلصنا هاي الشابتر بحياتنا وجايين بشابتر جديد ومتحمسين كتير.
1: يعني شو متخيلة عم بستناك ريماس؟
3: الجامعة شكلها صعب شوي بس عادي، يعني متحمسين.
1: وش رح تدرس ان شاء الله؟
3: ان شاء الله بدرس هندسة معمارية.
1: ما احلى، اليوم عندنا المهندسين كتير موجودين. نور انت تخرجتي من الجامعة، شو درستي؟
4: درست هندسة تصميم داخلي.
1: طيب نور، اذا اليوم ريماس بدها تطلب منك نصيحة بما انك انت تخرجتي من الجامعة وهي رح تدخل على الجامعة، شو النصيحة اللي بتقدمي لها اياها؟
4: نصيحتي انه الجامعة مش مثل ما انت متوقعتيها، لا يعني مش من ناحية انه لا، يعني ما فيها خوف ابدا ومش صعبة. طول ما انت خلص عم تعمل الشيء اللي عم بتحبيه رح تبدعي فيه، طول ما هذا الشيء التخصص هذا كان اختيارك انت معناته لا رح تبدع فيه.
1: قدي كانت سنة المدرسة صعبة عليك ريماس؟
3: من 1 لـ10 يعني يمكن 9.
1: 9؟ والله برافو. يعني هل قدي كنتي حاسة بأنه شو أكتر شيء حسيتي تشالنج كبير لإلك كان بوقت المدرسة؟
3: أنا عملت A levels بتعرفوها، كانت كتير صعبة وكان في كتير مواد بنفس الوقت، وسبشلي عشان يعني الكورنتين والأونلاين كان كتير صعبة أنه نعمل الدراسة، فهذا فكرت كتير صعب.
1: كان عندك بالنسبة لإلك تشالنج بس أنت طلعتي قدها والحمد لله، تخرجت من المدرسة وجاهزة لتروحي للجامعة. رح تدرسي بالإمارات ولا برا الإمارات؟
3: لا بالإمارات.
1: بالإمارات. وهذا الشيء صراحة اللي كتير عم بحبه، يعني أول شيء دائما بقول بأنه إحنا الحمد لله عايشين ببلد الفرص ما إلها حدود أبدا أبدا. عم تدرسوا بأهم الجامعات بأسماء كتير كبيرة، والأهم إنكم عم بتكونوا قراب من أهاليكم، وبكرة رح تتذكروا بأنه أحيانا تكونوا مروحين من الجامعة نفسكم تقولوا كل القصص، كل المواقف اللي صارت معاكم لأهلكم. نور هلا أنتي خلص خلصنا المزح والبسط والحياة الحلوة، ورح نفوت على حياة الشغل. البروسس البحث عن عمل بدي معاكي ولا لسه؟
4: شوفي أنا بدي معي من وقت ما بلشت الجامعة، يعني حرفيا من تاني سمستر إلي بالجامعة بلشت فول تايم جوب.
1: واو.
4: يس. وقبل ما أتخرج تركت الشغل، يعني كنت أنا أشتغل بمجال وبدرس بمجال وبعدين فتت على كارير جديد وهلأ الحمد لله يعني
1: شو حلو شغلي. شو حلو، بحس الطلاب بدبي عندهم هذا الكونسبت لأنه الفرص كتير موجودة بالزبط. والموضوع قانوني أنه أنت كطالب مجرد ما تطلع التصريح تبعك صح. أنك تشتغل الموضوع كتير سهل، فعن جد نقول لكم well, well done. ريماس أنت اليوم كمان مش بس عم تحتفلي بتخرجك، اليوم عم تحتفلي بعيد ميلادك. فالكيك اليوم لإلك، نقول لك happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Riman, happy birthday to you. هابي بيرثدي يا ريماس العمر كله ان شاء الله يا رب. بدنا نقول ثانك يو سو ماتش لسكر نبات اليوم اللي عن جد هيك اهدونا كيكه التخرج رح تكون الكيكه الكبيره يوم حفل 4/7 ان شاء الله. ريماس ماما موجوده معك بالاستوديو. أيوة. شو بدك تقولي لها لانه هي اكيد كانت من اهم الناس اللي بعد رب العالمين سبب وجودك اليوم هون.
3: طبعا شكرا ماما عشان دائما سبورتينغني طول الوقت دائما في الاوقات الصعبه والسهله وكانت معي طول الوقت ودائما ماي نمبر 1 سبورتر فشكرا
1: لك. الله يخليكم لبعض ماما عم تبكي اجواء حفلة التخرج هيك دائما بتكون. الله يخليكم لبعض مبروك يوم يا رب. ألف مبروك لكل خريج وخريجة استمتعوا بهاي اللحظات لأنها أجمل.

0: مسابقة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
4: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
3: ايه اللي فرق يعني؟
4: كل حاجة في تطبيق واحد.
3: ما تهزرش.
4: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري ذهب برضو.
3: كل ده في تطبيق واحد؟
4: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
3: بصراحة كده أريح بكتير.
4: ما أنا بقولك مجهود أقل وتحكم أكتر.
3: هنزله حالا.
4: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
5: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى 1 يوليو فقط في شاتلز أند مور.
6: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: وصفت هذه الدورة للمجالات التالية: الدراسات الأدبية والإبداع السردي، القصة القصيرة وشعر التفعيلة. وستتوج 7 مبدعات من دول مجلس التعاون الخليجي من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت أيضا.
2: يهدف البرنامج إلى تشجيع كبار المواطنين على ممارسة السباحة والأنشطة المائية ضمن بيئة آمنة ومحفزة، لما توفره من فوائد صحية متعددة تشمل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
3: مبادرة صيفنا الرياضي والتي تستمر من 6 يونيو وحتى 31 أغسطس لعام 2026 بهدف تعزيز ممارسة الرياضة والنشاط البدني.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درجل الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني. أتاحت سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وذلك وفقا للأحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة على أن تتولى السفن الراغبة في العبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية. أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز إن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي يزور الأردن حاليا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة. وبحسب بيانات حكومة الكونغو تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. ضرب زلزال بقوة 5.2 مساء أمس إلى اليوم مقاطعة شينغهاي الواقعة شمال غرب الصين، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: تأهل منتخب كولومبيا إلى دور 32 في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه اليوم على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية.

يعني الأجواء عنا بتعقد على الهواء وتحت الهواء. شكرا لكل الخريجين اليوم اللي نوروا استوديو العربية 99 بي اكسترا فايب. شكرا لكل الناس اللي عن جد ساهمت لتكون اليوم حفلة التخرج الحلوة حلوة بالطريقة اللي انتم سمعتوها. ومثل ما خبرناكم حفلة التخرج الكبيرة ان شاء الله لنحتفل بخريج العربية 99 رح تكون يوم 4/7 معكم لنهاية هالأسبوع. تشاركوا معنا يا ترى مين رح يربح حفلة التخرج مدفوعة التكاليف بإنكم تشاركوا بالبوست اللي موجود عندنا على صفحتنا على الانستغرام @العربية99FM. بإنكم تعملوا لنا فولو لحساب العربية، لايك للبوست، وتذكروا اسم 3 من المعازيم اللي حابين إنهم يشاركوكم ويكونوا موجودين معكم بحفلة التخرج. هوم اوف فانز وجهة الجماهير هي الكامبين اللي متابعة معنا بإكسترا فايبس، وواحد من المستمعين عم يربح معنا يوميا 4 تيكتس من روكسي سينماز ليستمتع بأجواء المباريات الموجودة هناك مع البوب كورن والدرينكس والأصحاب. كل المطلوب منكم لتشاركونا بإنكم تبعتونا فانز مع أسماءكم الثنائية سواء عن طريق الابليكيشن ARN Play أو رقم الواتساب 0487155222. بمجرد ما تبعت فانز رح تدخل دايركت لفرصة الربح بالجولدن تيكتس اللي رح يكون الإعلان عنها يوم 26/6، وهي عبارة عن رحلة مدفوعة التكاليف للولايات المتحدة الأمريكية. وإذا ما كان جعبالك تسافر ما يهمك أبدا، رح تكون عندك فرصة بأنك تختار 20,000 درهم كاش. وجهة الجماهير بتعاون مع رويا بانك، بوتم، أستر فارماسي وروكسي سينماز. خلينا نخبركم شوي عن مصرف رويا اللي بتقدروا من خلاله تستمتعوا بتجربة مصرفية سلسة ومزايا كتير حلوة وإدارة أموال سهلة بأي وقت ومن أي مكان عن طريق تطبيقهم. مع بطاقة رويا ماستر كارد كاش باك الائتمانية بتقدر تستمتعوا باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتكم اليومية، وأكيد تطبق الشروط والأحكام معه. نيكست رح تكون معانا مباشرة فرقة كنعان على هو 99 العربية، الفرقة اللي شاركتنا أفراحنا ورح تشارك أفراحكم يوم حفلة التخرج 4/7 لنحكي تفاصيل أكثر عن أكيد وجودهم بدولة الإمارات. خليكم تابعين معانا بإكسترا فايبس معي أنا هيبة صالح.

0: اكمل انا الزقفه، حاسه حالي انا اوريدي فضيت في المود. روح يلا من فلسطين بديت الحكاية، ومن تراثها الأصيل اليوم عم نرحب بفرقة أرض كنعان للدبكة الفلسطينية اللي تأسست عام 2018، وبدنا نرحب بمؤسس الفرقة أحمد الخطيب. صباح الخير أحمد.
1: يسعد صباحك
0: وأهلا وسهلا فيكم، نورتونا يا أخي. وجودكم بالطريقة هاي بيرسم الفرحة بتخيل بأي مكان. أحمد، كيف بلشت فكرة تأسيس فرقة أرض كنعان؟
1: هي بصراحة الفكرة بلشت لما كانوا الشباب بالجامعة أيامها. كنت أنا بشتغل في الجامعة موظف بهذا الوقت، وكانوا الجالية الفلسطينية حابين أنهم يعملوا إشي بحيث أنهم يمثلوا فلسطين بيوم الجاليات العالمي. لما شفت الشباب والصبايا اللي كانوا موجودين، فقلنا حرام هذا الإشي يكون محصور بيوم واحد بس بالسنة، وقررنا من بعدها أنه إحنا رح نصير فرقة لحتى نقدر نمثل التراث الفلسطيني بشكل يليق بفلسطين.
0: ما أحلاكم، عن جد ما أحلاكم، ما شاء الله ما شاء الله عليكم. هلأ الموسم، موسم حفلات تخرج، موسم أعراس، قلنا كيف شعوركم لما بتكونوا انتوا حاسين انه انتوا من احد اهم اسباب فرحة الناس؟
1: احنا بصراحة بنعتبر اي فرح شو ما كان هو، المناسبة الشباب موجودين فيه او الصبايا موجودين فيه، نعتبر هذا الفرح لإلنا، وهذا اكتمال لمسيرات الافراح اللي موجودة في بلاد الشام، والطريقة اللي احنا بنحب نعبر فيها عن حبنا لوطننا وعن تمسكنا بتراثنا وعن فرحتنا مع هالناس بمناسباتهم المختلفة.
0: طيب قلنا اليوم انتم ان شاء الله راح تكونوا موجودين يوم 4/7 بالحفله الكبيره اللي هي حفله مدفوعه التكاليف اكسكلوسيف عم نعملها على هو 99 العربيه. الاف من المتخرجين ما شاء الله عم بيشاركوا معنا، شو راح توعدوهم يوم 4/7 يا احمد؟
1: احنا اللي بنوعدهم اياه انهم تكون يوم فيه فرحه ما بتنتهي وما بتنتسى.
0: الله الله،
1: وخليها هيك تيزر يعني لحد يوم 4/7.
0: هو التيزر اصلا صار موجود على السوشيال ميديا باللي عملته اليوم، عن جد يعطيكم الف الف عافيه.
1: الله يعافي قلبك.
0: كل الناس اللي هلا بتسمعنا، قد ايه انتم هلا افيلبل هاي الفتره؟ يعني الناس حابه اذا بدها تحجز معاكم مع فرقه ارض كنعان.
1: هلا احنا في ضغط طبعا الفتره هاي عشان موسم التخرج، ولكن نقدر انه نظبط امورنا، نظبط الاوقات بين الحفلات والتاني بحيث انه نقدر نلبي جميع المتطلبات.
0: احمد، عم بيجيكم اوقات بانه عم بتغطوا يعني حفلتين وثلاثه خلال اليوم؟
1: ثلاثه واربع حفلات واكثر كمان.
0: ما شاء الله ما شاء الله. كيف الفريق صحبة مع بعض؟
1: وهم جروب واحد
0: يعني الصراحة. التيم عندك لسه بدي أقول لك، التيم ما شاء الله بيجننوا، ضحكتهم لا تفارقهم، واضح بأنهم مبسوطين باللي عم يعملوه، وأحلى كف للشباب. الله عليكم. شكرا كثير لكم فرقة أرض كنعان، عن جد إن شاء الله هاي ما رح تكون المرة يعني الأخيرة، أكيد في أمور كتير حلوة رح نشتغلها سوا، لأنه دائما بنقول سبب نجاح اليوم حفلة التخرج على العربية 99 هم الناس اللي زيكم اللي آمنوا بالفكرة ودعموها أكتر وأكتر، فشكرا كتير لكم.
1: الله يسعدك، شكرا لك.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: رح يتم تسليم الشقة الثانية من مسابقة اربح منزلك بدبي يوم الأحد المقبل. انضموا لإلي أنا وكريم بدبي فاستيفال سيتي مول الساعة 5 المساء لتعرفوا إذا رح تكونوا الفائز المحظوظ. تفضلوا هلأ بزيارة whenyourhomeindubai.com.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوتر الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن اي اي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
7: كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
8: أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.
9: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: ضمن كامبين هوم اوف فانز وجهة الجماهير. خلينا نقول صباح الخير لفادي ورامي اللي صاروا معنا على الهواء. صباحو كيفكم؟
1: أهلا.
0: شو أخباركم؟ شكلكم أنتوا التنين بالمكتب، رانيا وفادي صح؟
1: أنا بالمكتب ومعك كل.
0: أنت بالمكتب وإيه؟
1: ومعي كل.
0: ومعك أوه ماي جاد. طب يلا فادي بسرعة ركز كتير منيح، ورنوش ركزي معنا كتير منيح. رح أسألكم ثلاث أسئلة أوكي. المفروض إنه أول حدا رح يحذر أول سؤالين رح يربح معنا 4 تيكتس لروكسي سينماز، بالإضافة للدخول دايركت على السحب للجولدن تيكتس أوكي؟
1: أوكي.
0: رح نسأل السؤال الأول، كم دقيقة بيستغرق الشوط الواحد بمباراة كرة القدم؟
1: 45 دقيقة.
0: برافو عليك يا فادي، النقطة الأولى لإلك. أوكي، شو اسم الكأس اللي هلأ عم بتنافسوا عليه المنتخبات بالولايات شو هالفادي شو هذا فادي معاه كل ألف مبروك يا فادي. 4 تيكتس لروكسي سينما صاروا من نصيبك ودخلت معانا دايركت على الجولدن تيكتس لتربح سفرة للولايات المتحدة الأمريكية أو تختار الكاش 20,000 درهم كاش. ألف مبروك لإلك.
1: Thank you.
0: يلا باي باي، كمل الكول يا فادي. رانيا بدنا نقول لك هارد لك وشكرا كتير لإلك.
2: Thank you.
0: يسعد صباحك.

0: اختاروا صيدليات أستر لكل شيء بيتعلق بالعافية. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي، دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
4: افتح حسابا جاريا او حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد اضافي يصل الى 6.25% سنويا. تفضل بزيارة nbf.ae او تصل على 600-56551. تطبق الشروط والاحكام.
5: الملعب على بعد الاف الكيلومترات، لكن اجواء كأس العالم تنبض هنا في ابو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والاجنحة المقرمشة الى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations at nalosurf.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: يعني المباريات عم بتكون مليانة حماس بالنسبة لآخر تحديث بكأس العالم 2026. البرتغال ضربت بقوة وفازت على أوزبكستان بخماسية نظيفة، نتيجة كتير كبيرة كانت ورسالة واضحة للمنافسين. بالمجموعة الخاصة بإنجلترا وغانا خرجوا بتعادل سلبي بدون أهداف، نقطة لكل منتخب والمنافسة بعدها مفتوحة. أما كرواتيا فخطفت فوز كتير مهم على بنما بهدف دون رد ورفعت حظوظها بسباق التأهل. ثلاث مباريات ما بين اكتساح تعادل وفوز كبير، وكأس العالم بعده عم يحمل لكتير.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: لازم أوقف وقف الصراحة أشكر فيها كل السبونسرز اللي موجودين معنا بحفلة التخرج مدفوعة التكاليف اللي راح تكون إن شاء الله من نصيب واحد من مستمعين وخريجين العربية 99. يوم 4/7 راح يكون الحفل الكبير. بدنا نقول thank you so much لـ W Hotel The Palm اللي قدم لنا القاعة والبوفيه، وبدنا نقول كمان شكرا كتير لزينة كوتلي اللي هم اليوم موجودين معنا. زينة كوتلي تحديدا اليوم زينوا لنا استوديو العربية 99 بزينة عن جد بتعقد بالألوان الأسود الذهبي الأبيض ببورد كتير كبير مكتوب عليه Congratulations Class of 2026. هالزينة كمان بطريقة أحلى وأكبر رح تكون موجودة يوم 4/7 بالقاعة الخاصة بW Hotel The Palm. حوالي تقريبا صار لهم 4 سنوات الموضوع بلش معاهم بشركة عائلية بإدارة المهندسة ناهد عاشور، اليوم ليوصل واحد من أحلى شركات الإيفنت اللي موجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كمان نقول Thank you so much لحلويات سكر نبات، اليوم قدموا لنا الكيكة وهو مشروع تأسس من عام 2020 على إيد الشيف غادة الأسعد وشركتها مونا كولا. بالإضافة طبعا نقول thank you so much للكنافة اللي كتير طيبة من تحت إيدين الشيف عمر عديلي، وأكيد الختام كان مع فرقة أرض كنعان اللي ولعت الجو ورح تولعوا أكتر وأكتر يوم حفلة التخرج 4/7. بدي أشكر كل المستمعين اللي كانوا معاي على مدى 3 ساعات من الوقت. الصراحة اليوم كانت حفلة بتجنن، ما بدي أقول حلقة، كانت حفلة بتعقد بأكسترا فايبس. بنوعدكم بالكتير من المفاجأة إن شاء الله بالأيام القادمة على هو 99 العربية. ما تنسوا تتابعوا ياسمين بإنرزي من الساعة 2 ولغاية الساعة 5، وأكيد الختام مع وائل مع مسابقة سان أند ساندي سبورتس بفريواي من الساعة 5 ولغاية الساعة 8.

0: بتدرس؟
1: مدارس دبي.
0: يعني مدارس موجودة في دبي؟
1: لا، مدرستي اسمها مدارس دبي.
0: شو أكثر إشي بتحبي مدرستك؟
1: إن عندنا طلاب في المدرسة من كل الجنسيات.
0: طيب أنت مبسوط فيها؟
1: أيوة، مدرستي حلوة قوي.
2: التسجيل متاح لجميع الجنسيات في فروعنا الثلاث. زوروا مدارس دبي في البرشاء والخوانيج وند الشبا.
3: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
7: ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
8: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشاً مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداء مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين. أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز، وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز إن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الذي يزور الأردن حاليا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية وجهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة، وبحسب بيانات حكومة الكونغو تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة و10 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تزود البحرية أسلحة نووية، وذلك أثناء تدشينه سفينة حربية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم، كاشفا أيضا خططا لبناء سفن حربية بزينة 10,000 طن. دعت السلطات في مدينة ناغازاكي اليابانية اليوم جميع سكان المدينة البالغ عددهم نحو 380,000 نسمة، دعتهم إلى الإخلاء بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع خطر وقوع انهيارات أرضية. وأصدرت السلطات اليابانية ثاني أعلى مستوى من التحذير للمدينة الواقعة جنوب البلاد. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفاً واضطرابات كبرى، لا سيما في فرنسا التي شهدت اليوم أو أمس أعلى معدل للحر على الإطلاق وسط قيظ مستمر منذ أيام، حيث سجلت حرارة قصوى بلغت 44.3 درجة مئوية في مدينة بيسو في منطقة اللاند جنوب غرب البلاد. ختام الموجة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: خريج العربية
1: قريبا على العربية 99 برعاية دبليو دبي ذا بارم.
2: العربية 99.

0: ولا خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: العربية 99.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقول لك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسمي.
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى لفينا الأيام خدناك ضعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور.
4: يا رب

0: باقي 4 أيام بس، موعدنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول، معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء لتربح منزل أحلامك بدبي. أجواء حماسية، ألعاب وجوائز، وبالختام الإعلان عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الحدث مع العربية 99.
1: العربية 99.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: بريس وان بليز.
3: أنا طالع على فلور زي.
2: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
3: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
4: Welcome to the future.
2: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
3: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
2: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
3: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم من جديد. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الفريق الركن خالد درج الشريعان رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين. أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز، وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغز إن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة، إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم، سعيا لتهدئة التوتر المرتبط بالحرب في إيران والتهديدات الأمريكية بسحب القوات من أوروبا، وذلك قبل قمة لقادة الحلف تعقد في يوليو في أنقرة. قال 3 مسؤولين إسرائيليين إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة يتم بموجبه تسليم القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات اللبنانية. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده تزود البحرية أسلحة نووية، وذلك أثناء تدشينه سفينة حربية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية اليوم، كاشفا أيضا خططا لبناء سفن حربية بزنة 10,000 طن. ضرب زلزال بقوة 5.2 مساء أمس إلى الأربعاء مقاطعة شنغهاي الواقعة شمال غرب الصين، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إلى آخر مستجدات مباراة كأس العالم، تأهل منتخب كولومبيا إلى الدور 32 في كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزه اليوم على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أومن لايف بالمكسيك ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة 11، ورفع منتخب كولومبيا بهذه النتيجة رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة، وجاء خلفه منتخب البرتغال برصيد 4 نقاط، ثم الكونغو الديمقراطية برصيد نقطة واحدة، وأوزبكستان رابعا من دون رصيد من النقاط. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

بوس خدي وراح اوشم بوستك حتى كلها بي تعرف مرتبط انا احبك يا الاحس لايق عليك القمر يشبه ضحكتك بالضبط ومرة رت انساك واتعود واروح مشت رجلي وروحي ظلت رادتك انت مني وبي بعيوني تعيش الحبيب انت اللي ما مل ضحكتك وحتى كلها بي تعرف مرتبط بوس خدي وراح اوشم بوستك.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: إكسترا يعني إكسترا جنون. ولو أكيد إكسترا خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون إكسترا في إكسترا فايبس.
5: إكسترا فايبس مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: إكسترا فايبس.
7: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
8: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
9: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يمه.
1: بدي أنا شو بدي أنا غيرك ما بدي.
0: عصام النجار يعني حظل أحبه.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر بيت ذا هيت dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وأسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. استعرضت لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة مستجدات مراقبة الأسعار في الأسواق وآليات الرقابة على منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة وسبل توسع الشركات الوطنية بأنشطة الملكية الفكرية لتحويل اختراعاتها إلى أصول اقتصادية حقيقية تولد قيمة وعوائد مالية مستدامة. أعلنت المنظمة البحرية الدولية يوم أمس عن خطة لإجلاء 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز، وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز إن العملية واسعة النطاق وستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية. يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم، سعيا لتهدئة التوتر المرتبط بالحرب في إيران والتهديدات الأمريكية بسحب القوات من أوروبا، وذلك قبل قمة لقادة الحلف تعقد في يوليو في أنقرة. ذكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسيا اليوم أن مفتشيه سيزورون مواقع تخصيب اليورانيوم الإيرانية، وهو بند أساسي في الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى إنهاء الحرب. أكد مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون أن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. وذكر المسؤولون الإسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة. قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن منظومات الدفاع الجوية التابعة لها أسقطت ودمرت 323 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فيما أعلنت غرفة العمليات في مقاطعة بلغرود مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسيرة أوكرانية. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة، وبحسب بيانات حكومة الكونغو تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة وعشر حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: باقي 4 أيام بس، موعدنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء لتربح منزل أحلامك بدبي. أجواء حماسية، ألعاب وجوائز، وبالختام الإعلان عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الحدث مع العربية 99.

0: صعب الوصف والتعبير. غرامي دخلك عصدري نامي اغفي وخلي احلامي يا ويلي حقيقة تصير.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
4: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبوظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 024198509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@naloesurfclubuae.com.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيك باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجب القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب حظر دخول رعايا 4 دول أفريقية إلى الأراضي الليبية عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية. قال ريبورت بروفيدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل المحطة الفرعية الرئيسية لمنشأة توليد الكهرباء في سيفستوبل الواقعة في جبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة، وبحسب بيانات حكومة الكونغو تم تسجيل 46 حالة إصابة جديدة وعشر حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. تواصل موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب أوروبا تمددها مع مخاطر جسيمة على صحة الفئات الأكثر ضعفاً والاضطرابات الكبرى، لا سيما في فرنسا التي شهدت أعلى معدل للحر على الإطلاق أمس وسط قيد مستمر منذ أيام، حيث سجلت حرارة قصوى بلغت 44.3 درجة مئوية في منطقة اللالاند جنوب غرب البلاد. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى، لفتنا الأيام خدنا كدعف.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: كفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. استمتع بأجواء نيس المشمسة وروعة ميكونوس وهدوء سواحل العلمين وأجواء ملقا الساحرة. اختر من بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Border.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي الشمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور C4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين إسرائيل ولبنان تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا في أعقاب التوصل إلى اتفاق مؤقت بين واشنطن وطهران، لكن تفاصيل التنفيذ لم تحسم بعد. قال روبرت بروفديس قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني اليوم إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت خلال الليل المحطة الفرعية الرئيسية لمنشأة توليد الكهرباء في سيفاستوبول الواقع في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا. أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من الكونغو التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى اتباع نهج جديد للتكيف مع تغير المناخ يشمل فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية لشركات الوقود الأحفوري من أجل المساعدة في تمويل هذا النهج. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. رجعت معكم أنا ياسمين بأنرزي. يعني الصبح كانت الأجواء بالاستوديو روعة. يلي ما حضر الستوريز على إنستغرام العربية 99 روحوا حضروهم فورا. كان في حفلة التخرج لعدة مستمعين من اللي كانوا عم يتخرجوا سواء من الجامعة أو من المدرسة. كان الموضوع الصبح مع هبة بإكسترا فايبس. عن جد كانت الأجواء بتعقد، بس ما تفكروا الموضوع انتهى لهون، لأن أي حدا حابب يكون من الرابحين بجائزة حفلة التخرج من العربية 99، كل اللي عليكم تعملوا تدخلوا على آخر بوست موجود على العربية 99. تدخلوا بتعملوا أول شيء لازم تعملوا فولو لإنستغرام العربية 99، لايك للبوست، وكومنت مين أول 3 أشخاص حابين تعزموهم معكم على الحفل يلي حيكون بـ W Hotel The Palm. تخيلوا الحفل والديكور والزينة والزفة والكيك كله على العربية 99. كل اللي عليكم تروحوا فورا على البوست لحتى تشاركوا، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: ومنرجع لأخبار كأس العالم. أكيد كولومبيا كانت مع كونغو وهدف الفوز جاء بالدقيقة 76 وكولومبيا حسمت التأهل للدور القادم. أما مع كرواتيا وبنما فوز صعب لكن مهم جدا لكرواتيا بهدف وحيد. أما إنجلترا وغانا تعادل سلبي بدون أهداف رغم ضغط إنجلترا آخر المباراة. وأكيد أكيد رح يكون في عنا دائما أبديت لآخر مباريات وشو عم بيصير لكل حدا حابب يسمع مع العربية 99.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: هل ممكن تضيعوا تعب دراستكم وشغلكم وانتوا موظفين او عندكم اصحاب شركة او شيء لمجرد انكم حسيتوا حالكم انتم مش بهالمجال بعد ما درستوا واشتغلتوا تروحوا تشتغلوا وظيفة براتب اقل بكتير، يعني راتب اقل بكتير من اللي انتم كان عندكم اياه، بس كرمال تحسوا انه انتم عم تعملوا الشيء اللي بتحبوه؟ هل ممكن تتنازلوا ماديا عن اهدافكم وطموحاتكم وتعبكم كرمال يكون في عندكم شيء انتم بتحبوه؟ انا بالنسبة لي بحس مستحيل، يعني هلا بحاول اعمل شيء اللي بحبه بس اني مثلا كون عم باخد إنكم مرتب وعم باخد راتب مرتب وروح على شغل براتب أقل ضعفين مثلا من راتبي كرمال حقق شيء أنا بحبه، لا بحس إنه نوعا ما مستحيل أعمل هيك. خبروني أنتو عن جد على 404 أو على ARN application، هل أنتو ممكن تغيروا شغلكم أو هل سبق غيرتوا شغلكم لراتب أقل بس لتكونوا مرتاحين نفسيا؟ مكملين مع بعضنا أكيد بإنرزي، عم بستنى رسائلكم على 404 أو على ARN Play Unlimited Messages.

كنا عم نحكي باللينك الماضي عن موضوع هل انت ممكن تغير مجال شغلك لراتب اقل بس لان انت عم تفتش عن الشيء اللي بتحبه او لراحتك النفسيه. انا من ناحيتي مستحيل، بحس اذا رح اخسر مبلغ كتير من راتبي لحتى اروح بس على شيء بحبه، لا انا بصراحه بفضل الحق عقلي اكثر من قلبي بهالمجال، خصوصي فيما يخص لما يكون عندكم مسؤوليات. خلينا نقرا بعض رسائل المستمعين. أحمد بيقول تركت شغلي بشركة كبيرة وراتبي نزل تقريبا 40%، بس نقلت على شغل بحبه كتير. صراحة أول مرة من سنين بصحى الصبح بدون غصة. واو أحمد، أحمد حاولت أتصل فيك، خطك ما عم يعلق، بس إنه تخليت عن راتبك بقيمة أكتر من 40% too much. لا too much يا أحمد، أكل أحوال بتمنى أنك تكون مبسوط. سارة درست قانون واشتغلت بالمجال 3 سنين، الراتب كان ممتاز بس الضغط النفسي قتلني، تركت وصرت أشتغل بصناعة المحتوى، صحيح دخلي أقل بس راحتي النفسية أهم بكتير. وفق يا رب. ليس بيقول أنا بصراحة لا، عندي عائلة ومسؤوليات، الراحة النفسية مهمة بس الأمان المادي كمان مهم جدا. أما ريم بتقول وافقت على راتب أقل مقابل بيئة محترمة ومدير بيحترمني، اكتشفت أنه مو كل شيء بالمصاري. صحيح أكيد أحيانا في بيكون بعض بيئة العمل بتكون سامة، فالواحد فعلا بيحس أنه لا لازم يبتعد، يا بيحسوا بقيمتك يا أما أنت بتحس أنه لا فعلا أنت لقيت حالك بمكان أفضل. محمود بيقول كنت أقبض راتب ممتاز لكن ما كان عندي حياة، شغل من الصبح لليل، تركت واشتغل بمكان أهدى وصرت أشوف أولادي وأتهنى فيهم. فعلا موضوع أنه الواحد يتهنى بأولاده، العمر بيمضى لحظة بصراحة، كمان موضوع مسؤولية الأولاد وتشوفوهم عم يكبروا شيء كتير مهم. نادين أحيانا الراتب العالي بيصير تمن وصحتك النفسية، إذا الشغل عم يكسرك كل يوم يمكن الراتب ما عاد يستاهل. أما فادي أهلي كانوا ضدي لما تركت الوظيفة المكتبية وصرت مصور فريلانس، بالبداية راتبي أقل واليوم أنا بطالع أكتر من راتبي 3 أدبال. الله عليك الله عليك يا فادي. أما هبة بتقول أنا بآمن أنه لازم نلاقي توازن، لا نضحي بكل شيء للمصاري ولا ننسى مسؤوليتنا، لأن نحن بالأخير أكيد بحاجة لشيء بنحبه ولشغفنا. أكيد يا هبة وأكيد مستمرين معكم، لأن باللينك الجاي بدي أخبركم عن قصة وحدة قررت تغير مجال شغلها، بس فعلا غيرت شيء مختلف تماما. أكيد بنتظر رسائلكم، خبروني هل ممكن أنتوا تغيروا شغلكم بس لمجرد راحتكم النفسية حتى لو كان الراتب أقل مثلا 40-30% اللي هو، بس لحتى تكونوا مرتاحين نفسيا ومكملين مع بعض أكيد بأنرجي.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة: الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 38 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو. تطبق الشروط والأحكام.
0: بودكاست استكانة.
3: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
4: سعادة مروان لطفي.
5: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
4: السيد ممدوح خير الله.
6: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
4: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
7: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
4: محمد عبد المجيد صديقي.
8: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
4: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
4: سعادة مشعل جلفار.
10: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
4: الدكتور مهند الوادية.
11: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: بودكاست استكانه.
0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.

بكل صراحة شو بتختاروا؟ راتب يرضي حسابكم البنكي أو راتب يريح ضميركم وراحتكم النفسية وبس؟ اللي صار محامية درست لعدة سنوات أكيد بعلم القانون واشتغلت في هالمجال وحتى صارت قاضية، قررت بيوم وليلة حس

انه هذا مو مكانها، هي مو مرتاحة، مش شغفها اللي عم بتدور عليه. بعد ما اشتغلت لأكثر من 10 سنوات، تتخيلوا، غيرت مجال شغلها. شو اشتغلت؟ اشتغلت نادرة بأحد المطاعم، وهي جدا سعيدة، وخسرت أكثر من 60% من راتبها. قالت أنا هلأ عم حس براحة نفسية أكثر، لقيت طموحي أكثر، ولقيت حالي أكثر، وبنفس الوقت اللي درسته ما رح حدر، لأن أنا ثقفت حالي، تعلمت ممكن يساعدني بشغلي، بطريقة تعاملي مع الناس، وأنا هلأ بحس حالي مكتفية وعم بعمل شيء اللي بحبه. وأنا وصلت لمرحلة ما عاد أتحملكم بمجال المحاكم والقانون والقضايا. هل ممكن أنتوا تغيروا مجال شغلكم وحياتكم كلياً 100% أو 180 درجة بالمية بس لحتى تحسوا حالكم راضين عن نفسكم؟ عن جد القرار كان جداً صعب. خبروني هل أنتوا قادرين تعملوا هيك أو لا على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages.

0: رحلة كاروكي مع بيت ذا هيت يوم 11 يوليو ضمن دبي وول تريد سنتر قاعة 8. ليلة كلها طاقة وأغاني رح نحفظها كلمة كلمة. حجزوا تذاكركم عبر بلاتينيوم ليست وأكيد الشريك الإعلامي العربية 99. أما يوم 18 يوليو رح يكون مع ديستينكت وعصام النجار, رح يكون على مسرح واحد ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5. ليلة مليانة إحساس وطاقة وأغاني ممكن تعيش معكم من أول نغمة. أما يوم 25 يوليو رح يكون معكم طلال سام أنت سلطان المرشد, عشاق الأغنية الخليجية لا تفوتوا هاي الليلة الطربية مع طلال سام أنت سلطان مرشد, ورح تكون يوم 25 يوليو ضمن بيت ذا هيت أكيد بالسيزن الخامس بدبي وولد تريد سنتر بالقاعة رقم 8. أما عشاق الأطفال وأيام الطفولة وحنين الطفولة معكم رشا رزق رح تكون بواحد أغسطس. واحد أغسطس استعدوا لليلة استثنائية مع رشا رزق ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5. رح تكون صوت من الذكريات والأغاني اللي كبرنا عليها. بانتظاركم أكيد على مسرح دبي وولد تريد سنتر قاعة رقم 8. وأكيد أي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم على بلاتينيوم ليست والشريك الرسمي الإعلامي العربية 99.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر, واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة, تطبق شروط والأحكام.
3: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية, متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو فقط في شاتلز أند مور.

إذا كنتم من عشاق كرة القدم عندي لكم. خلونا نعيد. اختنقت. إذا كنتم من عشاق كرة القدم عندي لكم فرصة ما بتتفوت. العربية 99 رح تعطيكم فرصة تربحوا تيكتس، رح تربحوا 4 تيكتس مع رصيد بقيمة 300 درهم للمأكولات والمشروبات مع دخول مجاني، ورح تستمتعوا أكيد بأوفيشل فان زون باي ماك جيتينج غانز في ريم مول أبو ظبي. هاي المسابقة رح تكون بالساعة الثالثة، كرمال ما تتحمسوا، لسه ما بدأت المسابقة. المسابقة رح تكون بالساعة الثالثة، بس أنا عم حضركم نفسيا. لأي حدا بيحب المباريات رح يكون في عنا 4 تذاكر مع 300 درهم فاوتشر لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب وتستمتعوا بحضور المباريات. رح تعيشوا أجواء كأس العالم بأقوى فانزون في دبي وبي أبو ظبي برعاية كوكاكولا مع شاشات LED عملاقة، وأكيد تعليق مباشر وأجواء جماهيرية حماسية. في دبي الموعد رح يكون بالجي بي آر، وأما في أبو ظبي في ريم مول بلا بلا باي ماك جيتينج غانز. التذاكر رح تبدأ من 60 درهم في دبي و50 درهم في أبو ظبي فقط. لا تفوتوا هاي الأجواء وخليكم معنا لحتى تعرفوا كيف رح تربحوا. أكيد بشوفكم بالساعة اللي جاية.

0: باقي 4 أيام بس، موعدنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء لتربح منزل أحلامك بدبي. أجواء حماسية، ألعاب وجوائز، وبالختام الإعلان عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الحدث مع العربية 99. شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر،
0: أحس إكسترا أوردينري مثلا.
2: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من 7 حتى 10 صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
5: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يصدر مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة مكتوم بن محمد. حمدان بن محمد يطلق جائزة دبي الأفعال. المونديال يشتعل، جولة لا تقبل أنصاف الحلول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وهشام عبد الله قاسم نائب الرئيس. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلن عن إطلاق جائزة دبي الأفعال لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت ولجعل إنجازاتهم الأساس الذي تبنى عليه القفزات التنموية القادمة. وقال سمو في تدوينة على حسابه في منصة إكس: نعني بها إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي، وتحويل الأفكار الكبرى إلى واقع ملموس، والطموحات إلى إنجازات، والرؤى إلى نتائج يراها العالم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم: هي فلسفة عمل حولها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إلى مبادرة تحفز العقول، مستلهمة من فكر سموه وتجربة دبي التنموية. وأضاف سموه: واليوم نعلن إطلاق جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت وفق هذا النهج، ولنجعل من إنجازاتهم الأساس الذي تبنى عليه القفزات التنموية القادمة. جائزة دبي الأفعال ليست احتفاء بما تحقق فقط، بل استثمارا فيما سيتحقق. فتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي باب التسجيل في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027 نحو مستقبل البنية التحتية الذكية المتكاملة، وسيتم الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية في نوفمبر 2026، فيما سيتم الكشف عن الفائزين في سبتمبر 2027، ويبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.2 مليون دولار أمريكي. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
5: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027 الذي يقام تحت شعار البنية التحتية الذكية المتكاملة، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية. وتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحدي على أن يتم الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية النهائية في نوفمبر من هذا العام، فيما يعلن عن الفائزين خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في سبتمبر من العام المقبل، وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.2 مليون دولار أمريكي. تمثل هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لجهود الهيئة في ترخيص مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتنقل ذاتي القيادة، كما تدعم مستهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مستمرة وتسير بشكل منفصل عن الاجتماعات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الأسبوع الماضي. وعلى الصعيد الميداني أكد عون أن العمل القائم يتركز حاليا على تثبيت وقف إطلاق النار جنوبي لبنان، على أن تعقبه خطوات تنفيذية تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة الجنوبية وتأمين عودة الأهالي والنازحين إلى قراهم وإطلاق سراح الأسرى وبدء عملية إعادة الإعمار. وننتقل إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن ليلة كروية حاسمة تنتظر جماهير المونديال مع دخول الجولة الثالثة من دور المجموعات، مرحلة لا تحتمل الحسابات المعقدة، حيث تبحث المنتخبات عن آخر بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية. وتنطلق المواجهات مساء اليوم، حيث يلتقي منتخب قطر مع البوسنة والهرسك عند 11 مساء بتوقيت الإمارات، بالتزامن مع مباراة سويسرا وكندا في ختام منافسات المجموعة الثانية. وفي الساعات الأولى من فجر الخميس يواجه المغرب منتخب هايتي عند 2 صباحاً، بينما تصطدم اسكتلندا بالبرازيل في التوقيت نفسه ضمن مباريات المجموعة الثالثة. وتختتم مباريات اليوم عند 5 فجرا بمواجهتي التشيك أمام المكسيك وجنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية في سباق متواصل لحسم المراكز المؤهلة. وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة كونها الفرصة الأخيرة أمام عدد من المنتخبات لحسم مصيرها في البطولة، وسط ترقب جماهيري لما قد تحمله من مفاجآت في طريق التأهل. وبين طموح العرب وحسابات الكبار، تبقى صافرة الليلة مفتوحة على الإثارة وربما على ملامح جديدة في مشوار كأس العالم 2026. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع

سيرة الأطفال، بما أنه أحمد سعد عم بينهيك الأطفال على سيرة الأطفال، أحياناً في ناس عندهم فوبيا، مش موضوع طفل أو شخص كبير، كل حدا عنده فوبيا بحياته من شيء معين. ناس عندها فوبيا مثلاً من المرتفعات، ناس عندها فوبيا من البحر، ناس من أنواع معينة من الحيوانات الأليفة، ممكن القطط أو البسس يعني بتسموهم، أو حتى الكلاب، اللي هو كل حدا عنده فوبيا معينة من شيء معين. ناس في عندهم من الإليفيتر، أنا من الناس باي ذا واي اللي عندي فوبيا من الإليفيتر، وتحديدا خارج الإمارات. ما تسألوني ليه، بالإمارات ما عندي أي مشكلة بالإليفيتر، بحس إنه 100% هيك إن شاء الله هو من عمل له صيانة ومشيك وأمان، وهيك مجرد ما غادر الإمارات على أي بلد كان مستعدة أطلع 10 طوابق على الدرج وما أستخدم الإليفيتر، وإذا اضطريت أطلع الإليفيتر فعلا بكون بحالة يعني ستريس قوية، وبصير عندي ضيق نفسي وبحس حالي دخلت ببانيك غريبة. ما بإيدي هذا الموضوع. هلأ كل شخص فينا أكيد عنده بانيك، بس يا الله سمعت عن بانيك كتير غريبة. في حدا عنده فوبيا من شيء؟ لا كتير غريب. بس قبل ما أحكي شو هو هذا الشيء، خبروني شو عندكم فوبيا من شو بشكل عام، انتو شو عندكم فوبيا، وشو صار معكم مواقف، هل كنتوا هون أو خارج البلد أو كنتوا مسافرين أو شيء صار معكم موقف ما ممكن تنسوه بسبب الفوبيا. خلونا نشوف شو عندكم فوبيا، خلونا نشوف مستمعين العربية شو الفوبيا اللي بيعانوا منها، يمكن هيك نكسرها مع بعض. مكملين مع بعض أنا ياسمين بأنرزي. لما حتبعتوا موضوع الفوبيا بعتوا على 404 أو على ARN Play Unlimited Messages بانتظار رسائلكم. المسابقة حتكون بالساعة الثالثة، لكن حدا عم بيسأل عن المسابقة. المسابقة Home of Fans Not Getting Guns Fan Zone Remall حتكون بالساعة الثالثة، الساعة الأخيرة. هلأ إذا ما خبرتوني شو الفوبيا ما في مسابقة. كملين مع بعض.

0: كنا عم نحكي باللينك الماضي عن موضوع الفوبيا. كل شخص فينا ممكن يكون عنده فوبيا من شيء معين، سواء شيء مهم أو بالنسبة لبعض الناس بيكون تافه وباهيخ، وبعض الناس بيشوفوا فعلا هذا الشيء بيعمل له ستريس وفوبيا بحياته. خليني اتصل هيك من بعض الرسائل نشوف صبية بعثت لنا رسالة من شو عندها فوبيا. بسمة، يا بسمة.
1: يا هلا.
0: هاي بسمة، كيفك؟
1: هاي حبيبتي،
0: شو أخبارك؟ أنت على الهواء مباشرة معي أنا بأنرجي، معك ياسمين.
1: أهلا وسهلا
0: بسمة، من شو عندك فوبيا؟
1: من الحشرات.
0: حشرة؟ ما هي حشرة هيك صغيرة؟
1: لا، أمورة. في عندك الدبابير مثلا،
0: الكبار،
1: حاجة مرعبة مثلا. طبعا احنا كمان في الجو دلوقتي حر،
0: صحيح.
1: لو شفت نحلة او دبور او حتى في حشرات اللي هي بتقرص تعمل امراض، لو شفتها ممكن يغمى علي.
0: عم تمزحي؟ انت عندك فوبيا مرعبة. I think بس ما انت لازم يكون معك هاد بخاخ تبع البروتكت من الحشرات تحمي حالك فيه بشكل عام، مشان لا سمح الله لا تنقرصي او شيء. وبفهمك يلي بكون عنده فوبيا من شيء فعلا ما بيقدر يتجنبها.
1: عايزة اقول لك، من فترة كنا في الشغل في المكتب، فجأة من غير اي سبق انذار ما بيقولوا، لقينا شفت اللي هو بيقول لك عليه النمل الطاير او مش عارفة، عايز اقول لك هجم بطريقه مش طبيعيه. طبعا
0: لا لا لا لا
1: قفلنا المكتب، رشوه، كان حاجه مرعبه بجد يعني. وطبعا في ناس كتير اتحسست، فهو اصلا الموضوع يعني الحشرات والقطط. انا برضو القطط، بس مش لدرجه ان انا ادوخ من القطه، لا، بس انا عندي خوف شويه من بعض الحيوانات، ببعد عنهم، عندي حساسيه. لكن
0: أوكي.
1: الحشرات والنحل والدبابير والامور دي انا ممكن فعلا يغمى عليا ويجرى لي حاجه.
0: يعني انت الكامبينج ما بيوافقك ابدا هالاجواء الكامبينج وهيك والطبيعه؟
1: لا لا لا
0: يعني
1: انا احب البحر.
0: والله معك حق، معك حق يا بسمة. في عندك حدا بالعائله عنده هيك فوبيا غريبه مثلا، بيعانوا من فوبيا تحسيها انت مثلا؟
1: والله وانا صغيره كان جوز عمتي دايما كان يجيبوه دايما دايخ مغمى عليه بسبب نحله. كنا واحنا صغيرين كنا نستغرب يعني انه نقعد حتى يعني نقعد نضحك انه مش
0: يعني يغمى عليه. ما فهمت، لو قرصته نحله او شاف نحله؟
1: لو قرصته، كانت قرصته نحله كان دايما يجيبوه مغمى عليه ودايخ.
0: عم تمزحي؟ يعني هو مش مره واحده قرصته النحله يعني؟
1: لا دي على طول.
0: لا
1: على طول، كان مشهور بالعيله في الموضوع ده يعني. كنت صغيره وقتها فعلا، لما كبرت
0: ده دمه عسل.
1: لا لا بجد، النحل والدبابير حاجة مرعبة مرعبة مرعبة.
0: صحيح، معك حق بصراحة. يعني أكيد أي حدا عنده فوبيا من شيء، وأنا معك، أنا أكيد بخاف منهم، بس مش لدرجة فوبيا أكيد يعني. شكرا لمشاركتك.
1: معك موضوع الأسانسير، أنا أسفة لقطعك، موضوع الأسانسير فعلا مرعب. وبس يعني الحمد لله يعني لما كنت في مصر برضو من فترة، معك فعلا بتفق معك في موضوع الأسانسير، ممكن لو ما فيش مثلا صيانة او ما فيش بكفافي انه لا سمح الله يقف بك او حاجة
0: يحصل شيء فعلا.
1: بس سبحان الله الحمد لله انا في النقطة دي ممكن يعني ربنا ينزل علي الصبر واتحمل. يعني في ناس تانية لا، صعب، ممكن تدوخ، ممكن يغمى عليها.
0: ما انا هاي القصة يعني. انا بتحمق يعني، انا ما عندي مشكلة. هلا بالامارات ما عندي مشكلة فعلا، لان متأكدة انه هون دائما في مراقبة وصيانة وكل شيء. بس برا فعلا ما بحس هاي الصيانة، حتى لما بطلع فيك بحسه هيك عم بيهز بطريقة غريبة، او بحس الارضية مش منيحة فعلا، بيكون عندي ستريس. فلما بشوف انه الطابق اللي طالع عليه ممكن اني اطلع، حتى لو 7 طوابق 10 طوابق
1: تطلع تجري تهربي.
0: عادي، ما عندي مشكلة اطلع على الدرج ولا اطلع بالاليفيتر بصراحة. طيب. انا هي بالنسبة لي يعني سبحان الله، اكيد الامان بالله، بس كل حدا اكيد عنده فوبيا معينه بيعاني منها. شكرا كثير لك،
1: يحفظك ياسمين. شكرا بجد، انبسطت انه طلعت معك
0: حبيبتي بسمه. لاف يو، ثانك يو كثير. شكرا كثير لمشاركتك. كلك ذوق بسمه، كلك ذوق. هلا بسمه، هلا
1: هلا.
0: اكيد مكملين مع بعض، وخلونا نشوف شو في انواع فوبيا غريبه وعجيبه. رح اقرا الرسائل باللينك اللي جاي، واي حدا حابب يشارك معي اكيد ممكن اتصل فيه.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: كل مشجع كورة عنده توقعه، والنهاردة دورك تثبت ان توقعك صح. العب سجل واربح على تطبيق E&UAE واختار الفريق الفايز قبل بداية المباراة لفرصة الفوز ببيانات دقائق مرنة وهواتف موتورولا، وكل ما زادت توقعاتك الصحيحة قربت أكتر من الفوز. حمل تطبيق E&UAE والعب سجل واربح. تطبق الشروط والأحكام. E&UAE دايما في أكتر.

0: يوسف في مسابقات بالساعة اللي جاية. يعني الواحد بقول هاي كيفكن، كيفك يوسف، شو أخبارك؟ تحية ليوسف. يوسف عم يسأل في مسابقات، في مسابقة بالساعة اللي جاية رح يكون في عنا فور تيكتس لحتى تحضروا أكيد مباراة كأس العالم بفانزون ريم مول ماركتينج جنس، بس المسابقة حتكون بالساعة اللي جاية. سو خليك معنا أنت والمستمعين للساعة اللي جاية، لأن حتبدأ المسابقة مثل كل يوم بالساعة الأخيرة. كنا عم نحكي عن موضوع الفوبيا. صحي يوسف، شو الفوبيا تبعيتك؟ خبرنا، من شو عندك فوبيا؟ عارف شو رح تقلك تليفون؟ معني والله ناوي أقرأ المسجز بس رح دقلك. سبعت قول رقمك على الهوى يوسف. ساوند قلو ليوسف. يوسف ما رح يرد. يا يوسف
1: ألو.
0: هاي
1: هاي، هلين.
0: هلا، هيدا مش رقم يوسف؟
1: لا انا امه.
0: انت امه ليوسف؟ يعني انت حاطة اسم يوسف بس انت اللي عم تبعتي؟
1: لا والله هو كتب اسمه، بس لانه اشتغل
0: ادارة. صوتك كتير بعيد، ما عم بسمعك ام يوسف.
1: جاله تليفون ثاني فانا رديت على تليفونه.
0: يا هلا يا هلا. قلي له ليوسف خلص في مسابقة اليوم الساعة اللي جاي، بس حبينا هيك نسلم عليه على الهواء مباشرة.
1: هيو معاكي لحظة.
0: يلا
1: يوسف.
0: شكرا يا شهاب، مبسوطة انكم عم بتحبوا اغاني.
2: الو السلام عليكم
0: يوسف.
2: تفضلي.
0: يعني لا هاي لا باي لا كيفكم لا شو في مسابقة، يعني يا اخي والله يعني هيك عم بحكي لكم مواضيع وقصص وشغلات، يعني وهالمستمعين عم يشاركوا.
2: والله مستمتع بالمسابقات دائما.
0: والله معك حق، لا في مسابقات اكيد، بس انا قبل ما نحكي موضوع المسابقة
2: حتى
0: بصوتك بعيد شوي يوسف، بس اذا بتقرب شوي صوتك لو سمحت.
2: حتى باجواء البرنامج يعني بنستمتع.
0: تسلم يا رب، تسلم يا يوسف، كلك ذوق. يوسف خبرني، من شو عندك فوبيا بحياتك بشكل عام؟ يا يوسف
2: والله
0: يعني من شو بتخاف؟ من شو بتخاف؟ من البسس، من المرتفعات، من اي شيء هيك بيعمل لك خوف بحياتك؟ ما عندك اي فوبيا بحياتك؟ ما شاء الله طبعا.
2: الامتحانات.
0: الامتحانات. شو عم تدرس

0: يوسف؟
1: أنا بعاشر
0: صف عاشر، ما شاء الله. يلا بالتوفيق يا رب. يلا هيك بقيلك سنتين وإن شاء الله بتنتقل أكيد للجامعة. كيف الاستعدادات؟
1: كويس الحمد لله.
0: يلا بالتوفيق يا رب، بتمنى لك هيك إن شاء الله تجيب أحسن العلامات وموفق يا رب، وإن شاء الله بالساعة الجاي في عنا مسابقة اسمعنا منيح. أوكي
1: إن شاء الله.
0: شكرا يا يوسف لمشاركتك، كلك ذوق.
1: شكرا.
0: يا هلا يا هلا. خليني أرى هيك على السريع بعض الرسائل من المستمعين فيما يخص موضوع الفوبيا. فرح، أنا عندي فوبيا من المصاعد، حتى لو الطابق العاشر بطلع درج ولا أركب المصعد، خصوصا إذا كنت لحالي. أحمد، يمكن الناس تضحك علي بس أنا عندي فوبيا وخوف شديد من الإبر، قبل أي تحليل دم بصير عندي توتر ودوخة. هي كتير عالم ممكن يصير معها. لينا، عندي فوبيا من العناكب، لو شفت عنكبوت صغير جدا ممكن أصرخ وأترك المكان. يعني هو موضوع الفوبيا، أنا بعرف صبية عندها فوبيا من الاكستنشن الشعر اللي بتركبوا على الشعر للبنات، يعني كيف، أو البيروكات تبع الشعر، البيروك تبع الشعر، عندها فوبيا، ما بتتحمل تشوف بيروكة شعر أو خصل شعر، مع أنها فوبيا بحسها كتير غريبة، ما بعرف عندها هي الفوبيا. بس على كل الدراسات النفسية بتقول إنه الفوبيا من أكثر اضطرابات القلق انتشارا، بتصيب تقريبا شخص من كل 10 أشخاص، غالبا بتبدأ من الطفولة أو بعد تجربة مخيفة، مو مجرد خوف عادي، لأن الدماغ وقتها بيتعامل مع الموقف كأنه خطر حقيقي. والخبر الحلو، الفوبيا ممكن تتحسن بشكل كبير مع العلاج والدعم المناسب. هلأ في ناس بيقولوا لك لا أنا ولا علاج بيناسبني، وبتفهمهم، يلي عنده فوبيا بحس الموضوع عن جد بده شغل كتير للواحد يقدر يتخطى. وأكيد مكملين مع بعض بأنرجي، خليكن معنا.

الساعة اللي جاية رح يكون عنا أكيد مسابقة Home of Fans Mag Getting Guns مع Fanzone Dream Mall. شخص رح يربح 4 تيكتس مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتعوا بأجواء المباريات لكأس العالم بالساعة اللي جاي. رح تكون مسابقة وشروط المسابقة، خليكم متابعين معي أنا ياسمين بأنرزي لحتى يكون عندكم فرصة الربح. موفقين يا رب.

0: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداء مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن مستمرة وتسير بشكل منفصل عن الاجتماعات التي عقدت بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الأسبوع الماضي. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة ستجري عمليات تفتيش في إيران قريبا. أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من الكونغو التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. أعلنت دائرة العمل الخارجي الأوروبي فاد بعثة مستقلة لمراقبة الانتخابات العامة في زامبيا المقررة في 13 أغسطس 2026، وذلك استجابة لدعوة رسمية من الحكومة الزامبية لتقديم تقييم شامل يستند إلى الإطار القانوني الوطني والمعايير الإقليمية والدولية للانتخابات الديمقراطية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أخيراً وصلنا للساعة اللي كل عم ينتظرها، وصلنا لساعة مباريات كأس العالم لكل الناس اللي حابين يربحوا معنا 4 تذاكر لحضور كأس العالم مع فاوتشر بقيمة 300 درهم. العربية 99 رح تعطيكم فرصة تربحوا تذكرة الدخول مع طاولة 4 أشخاص بالإضافة لرصيد أكل ومشروبات بقيمة 300 درهم مع Official Fan Zone by Mac Getting Guns. Official Fan Zone by Mac Getting Guns داخل الريم مول بأبو ظبي. عيشوا أجواء كأس العالم بأقوى مناطق المشجعين بدبي وأبو ظبي برعاية كوكاكولا مع شاشات عملاقة رح تكون أكيد مباشرة وأجواء جماهيرية حماسية. الموعد بدبي أكيد في بجي بي آر، اللي حابب يكون بأبو ظبي بأوفيشال فان زون باي ماك جيتين جانز بلا بلا باي ماك جيتين جانز وفي أبو ظبي ريم مول. التذاكر بشكل عام اللي حابب يشتري التذاكر بتبدأ من 60 درهم بدبي و50 درهم بأبو ظبي فقط. لا تفوتوا الفرصة وخليكم معنا على العربية 99 لحتى تعرفوا كيف رح تشاركوا بالمسابقة.

إذا كنتوا من عشاق كأس العالم، كل اللي عليكم تعملوا تركزوا معي بالمسابقة منيح. العربية 99 رح تعطيكم فرصة تربحوا تذكرة الدخول مع طاولة الأربع أشخاص، بالإضافة إلى رصيد 300 درهم متضمن الأكل والمشروبات في Official Fan Zone by Mac Getting Guns داخل ريم مول بأبوظبي. رح تعيشوا أجواء كأس العالم بأحلى الأجواء ومع صوت الحماس والجمهور، مع شاشات عملاقة وتعليق مباشر وأجواء جماهيرية حماسية، وأكيد برعاية كوكولا. رح يكون كمان أكيد في موجود بدبي بالجي بي آر وفي بلا بلا باي ماك جيتينج غانز وفي أبوظبي ريم مول. التذاكر بشكل عام تبدأ من 60 درهم وفي دبي 50 درهم وفي في دبي 60 درهم وفي أبوظبي 50 درهم. أي حدا حابب يشارك معنا بالمسابقة، كل اللي عليكم تعملوا تركزوا معي منيح. السؤال هو كتير سهل وكتير بسيط. النسخة الحالية من كأس العالم 2026 مميزة جدا لأنها الأولى من نوعها. والسؤال كم دولة بتستضيف هاي السنة؟ كم دولة وشو هنن الدول؟ مع أسماءكم الثنائية على 404 فورا تبعتوا لي مع أسماءكم الثنائية على 404 النسخة الحالية من كأس العالم معمولة وين؟ بكم دولة وكم وشو اسم الدول؟ كم دولة وشو اسم الدول؟ مكملين مع بعض بأنرسي.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: بدأت التخفيضات الصيفية مع شاتلز أند مور لفترة محدودة. استمتعوا بخصم 40% على كل شيء من غرف المعيشة والطعام إلى غرف النوم والإكسسوارات المنزلية، متوفر في جميع الفروع وعبر الموقع الإلكتروني. العرض سار حتى الأول من يوليو، فقط في شاتلز أند مور.

وأكيد مستمرين مع مسابقتنا من Official Fan Zone by Mag Getting Guns لحتى تربحوا 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى تستمتعوا بالأكل والشرب خلال حضور مباريات كأس العالم. كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي جواب هذا السؤال. النسخة الحالية من كأس العالم 2026 مميزة جدا لأنها الأولى من نوعها يلي هي تستضيف 3 دول. أول مرة بتكون بتستضيف 3 دول. شو هم ال3 دول؟ هي أعطيتكم جواب أسهل، هنين كذا دولة، 3 دول. شو هم ال3 دول يلي عم تستضيف فيها كأس العالم 2026 مع أسماءكم الثنائية على 404 بآخر الساعة؟ رح نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا. موضوع تربية الأطفال والله موضوع مو سهل، وإنك أحيانا هيك بتلاقي للأسف بعض الأطفال يعني مش محترمين الأكبر منهم، سلوكهم عنيف أو أسلوبهم بشع. موضوع الاحترام، موضوع الاحترام كثير منعيد ومنسأل فيه موضوع الاحترام. الفكرة اللي أجت ببريطانيا، عم تدرس إدخال مادة أو برنامج داخل المدارس بركز على الاحترام، يعني مثل مثلا رياضيات تاريخ جغرافيا في مادة اسمها مادة الاحترام، احترام الآخرين، الاختلاف، الجنس، اللون، الشخصية وطريقة التعامل بالكلام والسلوك. الموضوع أجا بسبب ارتفاع مشاكل كتير بالتنمر بالمدارس، قلة احترام المعلمين، العنف اللفظي والجسدي بين الطلاب، وحتى التأثير بالسوشيال ميديا والمؤثرين السلبيين اللي بيروجوا للعدوانية أو التقليل من الآخرين. الفكرة مو مادة موضوع بس مادة احترام بالمعنى التقليدي مادة عادية، لا، حيكون في حصص توعوية بيتعلموا منها الأطفال كيف تختلف باحترام، يعني بدون ما تهين الشخص، يعني كيف يعلموهم الاحترام بس ما يحسسوهم انهم عم بيهينوهم، كيف تقول لا وتحترم حدود غيرك، يعني بعلموهم كيف انت تقول لشخص مثلا انا لا ما بدي هالشغلة بس بطريقة محترمة وبطريقة لطيفة. احترام المرأة والرجل.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: مثلاً أصدقاء عم بيتنمروا على بعضهم بس يكون مزح وهيك، وبعدين بهالطريقة يعلمون لا أنت ما كان لازم تعمل هيك، أنت كان لازم تجاوب هيك. بحس هي الفكرة جداً حلوة ومناسبة، خصوصاً لكل الأطفال والجيل الجديد اللي عم يطلع. وأكيد مكملين مع مسابقتنا مع هوم أوف فانز مع جيتينج غنز فانزون ريم مول. رح يكون معنا 4 أشخاص، شخص رح يربح 4 تذاكر مع فاتشر بقيمة 300 درهم لحتى يحضر مباراة كأس العالم. مكملين مع بعض معي أنا ياسمين بأنرزيت.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
3: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس.
4: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع يا بلد اسم.
3: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
4: السكة شمال في شمال.
3: ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت.

0: 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beatthehitdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم Spotlight Live Entertainment والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
1: العربية 99.
2: العربية 99.
1: الموسيقى أولاً.
3: زهقت من كتر التطبيقات، واحد للتحويل واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
4: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
3: ايه اللي فرق يعني؟
4: كل حاجة في تطبيق واحد.
3: ما تهزرش.
4: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو.
3: كل ده في تطبيق واحد.
4: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
3: بصراحة كده اريح بكتير.
4: ما انا بقولك، مجهود اقل وتحكم اكتر.
3: هنزله حالا.
4: تطبيق واحد للتحويلات المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.
5: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

وأخيرا وأخيرا وصلنا لحتى نشوف مين رح يربح 4 تيكتس لحضور مباريات كأس العالم بماركتينج جنز. فانزون دريم مول رح يربحوا 4 بطاقات مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتعوا بالأكل والشرب أثناء حضور المباراة. وبدنا نقول شوف الكمبيوتر مين عم يختار. بدنا نقول ألف ألف مبروك لبسمة درويش. ألف مبروك يا بسمة. أكيد قسم الجوائز رح يتواصلوا معك لحتى تستلمي الجوائز خلال 5 أيام عمال. ولكل ما ربحوا إن شاء الله بكرة رح يكون في عنا موعد جديد ومسابقة جديدة أكيد. وبتمنى التوفيق للجميع وبشوفكم بكرة بحلقة جديدة معي أنا ياسمين بأنرسي.

0: باقي 4 أيام بس. موعدنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء لتربح منزل أحلامك بدبي. أجواء حماسية، ألعاب وجوائز، وبالختام الإعلان عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الحدث مع العربية 99.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
4: استمتع بأحلى الأوقات مع العرب.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أنه سيعقد على الأرجح محادثات ثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب عندما يأتي إلى أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل. أظهرت وثيقة طلعت عليها رويترز اليوم أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت مهمة عسكرية ومدنية مدتها 3 سنوات لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. أعلنت فرنسا اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من الكونغو التي تشهد حاليا تفشيا وبائيا واسع النطاق. تستمر موجة الحر الشديد في أوروبا اليوم، حيث وصلت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ترك عشرات الآلاف من دون كهرباء وانعكس ارتفاعا في مبيعات أجهزة التكييف في قارة غير مجهزة للتعامل مع هذا القيض الحارق. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إنه ينبغي للحكومات وضع مكافحة تغير المناخ ضمن أولوياتها الرئيسية، مع ازدياد حدة المخاطر المناخية واتساع فجوة تمويل الجهود الرامية للتغلب على هذه المخاطر. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير على كل الفريوال المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد من الساعه 5 ولحد الساعه 8 هنكون فيه مع بعض على مدار الثلاث ساعات دول. زي ما احنا عارفين بنتواصل مع بعض عن طريق ثلاث طرق، كل واحد ينقي الطريقه اللي تعجبه، عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. النهارده فري واي من بره الاستوديو. بدايه كده قبل اي حاجه حابب اشكر جدا جدا جدا زميلتي اماني اللي موجوده في الاستوديو علشان بتساعدني على الموضوع ده، فكل الشكر والتقدير ليها. والنهارده بحرجك انا يا اماني دلوقتي، بصي بقى اللي هيحصل دلوقتي ايه. النهارده الاغاني كلها اللي هتسمعوها ذوق اماني، وانا باثق جدا في ذوق اماني، فهي بقى ايه تتالق النهارده ان شاء الله. بشكرها جدا. طيب النهارده زي ما قلت لكم فري واي هيكون بره الاستوديو. انا النهارده موجود فين؟ موجود في ذا بالم، النخله، نخله جميرة. طبعا احنا عارفين قد ايه، بس نسمع كلمه ذا بالم على طول بيجي في دماغنا الفخامه، البحر، الاطلاله، اللاكتشري، يعني الحاجات دي كلها مرتبطه بالمكان ده لان هو كله كده الصراحه. النهاردة احنا موجودين مش بس عشان البث، ولكن كمان موجودين عشان مستمعينا الجمال والكرام اللي هم كسبوا معانا في الأيام اللي فاتت. كسبوا معانا في داينينج توجذر برعاية ماكس فاشون وإكسيد للسيارات. النهاردة بعد البث هيكون في حفلة كده عشان نقعد معاهم ونتعشى مع بعض، وكمان زي ما وعدناهم هيكون في جوائز مباشرة واحنا قاعدين مع بعض. هم مش عارفين ايه هي واحنا مش عارفين ايه هي، هنعرفها واحنا قاعدين مع بعض ونشوف كل واحد هيكون الجايزة اللي من نصيبه عبارة عن ايه بالظبط. محضرين حاجات قوية جدا جدا النهاردة، لكن في كل ده لان برضو مستمعينا اللي على الهواء اكيد مش ناسينكم، مكملين مسابقتنا ومكملين اغانينا وكل حاجة. نطلع فاصل صغير ونرجع ونكمل مع بعض فري واي.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة النمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى، أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار، أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
13: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي ورين مول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
14: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
15: في موضوع مهم بكلمك فيه.
16: شو مسوي أنا هالمرة؟
15: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
16: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
13: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا، وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
14: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

مرة تانية راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. وزي ما قلت لكم النهاردة فري واي برا الاستوديو، موجودين تحديدا في فندق فيرمونت ذا بالم، والنهاردة عندنا دينر توجذر برعاية ماكس فاشون واكسيد للسيارات. الكلام ده هيحصل اكيد بعد ما خلص الهواء النهاردة، هيكون في احتفال كده وعشاء مع بعض مع المستمعين اللي ربحوا معنا، بالإضافة زي ما قلت لكم لمجموعة كبيرة من الجوائز في انتظارهم. انتوا بقى الجوائز بتاعتكم محفوظة برضو، وهنبدأها مع بعض بمسابقتنا النهاردة اللي هي مسابقة سان اند سان سبورتس، وباوتشر بقيمة 1000 درهم. اعتقد وقته، لانه يعني احنا في اجواء كاس العالم واجواء كروية، ففرصة حلوة ان انتوا تروحوا وتربحوا الفاوتشر ده وتستمتعوا بمجموعة كبيرة جدا من الكولكشن الموجودة عندهم لأندية كاس العالم. طيب، بما ان الاجواء كروية لازم السؤال يكون كروي، فالسؤال النهاردة اعتقد ان هو سهل قوي، سهل جدا يعني، سؤال ويك اند بصراحة، بس هو الويك اند لسه ما جاش، بس هو سؤال ويك اند، انتوا عارفين انا في الويك اند بسهل. بصوا بقى السؤال، ركزوا عشان تبعتوا لي الإجابة مع اسماءكم الثنائية، ما تنسوش، مهم جدا الاسماء الثنائية. طيب، نسخة كأس العالم السنة دي 2026 في 3 دول مستضيفة ليها، 3، تمام؟ أنا مش هقول لكم قولوا الثلاثة، أنا عايز دولتين بس منهم تبعتوهم مع أسماءكم الثنائية. وروني الشطارة، يلا بينا.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: دايما هيك

0: الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة عطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
3: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: في موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
5: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. We'll be right back.

تكون قاعد في فيرمونت ذا بالم، قاعد كده بتاخد كابتشينو ساعة العصر، بعدين تبعت لك زميلتك أماني تقول لك عندنا لينك. فيعني تحس انه يعني شو وقته يعني، بس ماشي حاضر اوكي. طيب دلوقتي زي ما قلت لكم النهارده انا موجود في فندق فيرمونت ذا بالم، عشان النهارده عندنا ايفنت حلو جدا مع مستمعينا اللي هو دينر توجذر برعايه ماكس فاشون واكسيد للسيارات. خليني اكلمكم شويه عن ماكس فاشون. اولا ماكس فاشون بتعتبر جزء من مجموعه لاند مارك المعروفه جدا والرائده في مجال الازياء. ماكس بصراحه عاملين موازنه حلوه قوي. اول حاجه ان هي بتستهدف كل افراد العائله، يعني اي حد هيروح ايا كان عمره من الفاميلي هيلاقي حاجات تخصه هناك، رجاله وستات، شباب واطفال، لكل الاعمار وكل الاذواق. كمان في حاجه حلوه قوي ان هم بيجمعوا ما بين حاجتين، يعني دايما عشان تكون يعني الصوره اللي جايه في الذهن ان انت عشان تبقى اب تو ديت مع الفاشن والموضه لازم تدفع كتير، لا هم لغوا المعادله دي وظبطوها، بقى سهل جدا ان انت تحصل على ازياء حلوه وراقيه واب تو ديت، ولكن باسعار في متناول الجميع، عشان لما الفاميلي تروح الكل ياخد، يعني ما فيش حد يطلع ما هوش ايه شايف ان هو اتظلم او حاجه زي كده. فهناك في مجموعه كبيره جدا من الحاجات اللي هتناسب كل الاعمار وكل افراد الاسره، زي ما قلت لكم، زي الملابس، الاكسسوارات، الاحذيه، الديكور المنزلي حتى موجود هناك، كل حاجة. وطبعا ممكن تحصلوا على المنتجات دي سواء من المتاجر أو عن طريق الموقع بتاعهم على الانترنت اللي هو الموقع الإلكتروني maxfashion.com. دلوقتي بقى تعالوا أرجع وأفكركم بمسابقتنا مع Sun & Sense Sports وفاوتشر بقيمة 1000 درهم مقدم منهم عشان تروحوا وتعملوا شوبينج للمستلزمات الحلوة اللي موجودة عندهم، خصوصا المستلزمات الخاصة بكأس العالم. سؤال النهاردة من أجواء كأس العالم، وسألتكم النهاردة عن الدول المستضيفة للنسخة بتاعة السنة دي 2026، هم 3 دول. طلبت منكم تبعتولي دولتين مع أسماءكم على 404 أو الأبليكيشن أو الواتساب.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
8: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
9: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
10: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
11: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار 4 سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس دولة يستقبل وزير الخارجية الأمريكي. حمدان بن محمد يطلق جائزة دبي الأفعال. المونديال يشتعل، جولة لا تقبل أنصاف الحلول.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفا رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم علي ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الذي يزور الدولة في إطار جولة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحث سموه مع معالي وزير الخارجية علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين الإمارات وأمريكا والحرص على مواصلة تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن إطلاق جائزة دبي الأفعال لتكريم الأفراد والمشاريع والشركات والمؤسسات التي عملت وأنجزت ولجعل إنجازاتهم الأساس الذي تبنى عليه القفزات التنموية القادمة. أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات اليوم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد فهد هيكل المتحدث الرسمي للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
5: إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة. هذه الحملة ترتكز على 3 محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشء الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية، يعني ما دون 12 وتحت لدينا رسائل مخصصة نوجهها لهذه الفئة العمرية، وما فوق 13 وأكثر أيضا رسائل مخصصة. وأيضا هذه الحملة هي لن تكون حملة موسمية أو مناسبات فقط. نحن في جهاز الوطني لمكافحة المخدرات العمل الوقائي لدينا مستدام على مدار العام، ونحن بلا شك يعني نتطلع إلى أن تكون هذه الجهود مع وسائل الإعلام بشكل مستمر تماما. اليوم في هذه المناسبة أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحسابات الرسمية لجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وأيضا أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع هذا المضل المستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
4: فتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي باب التسجيل في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027 نحو مستقبل البنية التحتية الذكية المتكاملة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خالد العوضي مدير إدارة أنظمة المواصلات في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
6: أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2027 الذي يقام تحت شعار البنية التحتية الذكية المتكاملة، ويدعو التحدي المبتكرين العالميين ومزودي التكنولوجيا والباحثين والمؤسسات الأكاديمية إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير التنقل ذاتي القيادة وتعزيز منظومات النقل الذكية. وتم فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتحدي على أن يتم الإعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية في نوفمبر من هذا العام، فيما يعلن عن الفائزين خلال مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في سبتمبر من العام المقبل، وتبلغ إجمالي قيمة الجوائز 1.2 مليون دولار أمريكي. تمثل هذه المبادرة إحدى الركائز الأساسية لجهود الهيئة في ترخيص مكانة دبي كمركز عالمي رائد للتنقل ذاتي القيادة، كما تدعم مستهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.
4: إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: ليلة كروية حاسمة تنتظر جماهير المونديال مع دخول الجولة الثالثة من دور المجموعات، مرحلة لا تحتمل الحسابات المعقدة، حيث تبحث المنتخبات عن آخر بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية. مواجهات مساء اليوم، يلتقي منتخب قطر مع البوسنة والهرسك عند 11 مساء بتوقيت الإمارات، بالتزامن مع مباراة سويسرا وكندا في ختام منافسات المجموعة الثانية. في الساعة الأولى من فجر الخميس يواجه المغرب منتخب هايتي عند 2 صباحا، بينما تصطدم اسكتلندا بالبرازيل في التوقيت نفسه ضمن مباريات المجموعة الثالثة. وتختتم مباريات اليوم عند 5 فجرا بمواجهة تشيك أمام المكسيك، وجنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية في سباق متواصل لحسم المراكز المؤهلة. وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة كونها الفرصة الأخيرة أمام عدد من المنتخبات لحسم مصيرها في البطولة وسط ترقب جماهيري لما قد تحمله من مفاجآت في طريق التأهل. إذن بين طموح العرب وحسابات الكبار تبقى صافرة الليلة مفتوحة طبعا على الإثارة وربما على ملامح جديدة في مشوار كأس العالم 2026. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معكم وائل عصام، وتحديدا من فيرمونت دا بالم. النهاردة عندنا ايفنت مهم جدا اللي هو دينر توجدر برعاية ماكس فاشون واكسيد للسيارات. مكملين مسابقتنا ومكملين فقراتنا، وخليني افكركم بمسابقتنا النهاردة مع سالان سانت سبورتس. وسؤال النهاردة سؤال كروي كالعادة عشان اجواء المونديال وكاس العالم، السؤال عن الدول المستضيفة لكاس العالم السنة دي. هما ثلاث دول، طلبت منكم تبعتوا لي دولتين مع اسماءكم الثنائيه على 404 او الابلكيشن او الواتساب. بخصوص بقى نرجع تاني لدينر توجذر، وزي ما قلت لكم واحد من السبونسر هو سيارات اكسيد. فاكسيد ادوني كوبي بوينتس كده عن الايفنت وعن مشاركتهم في الايفنت وعن السيارات اللي عندهم، فطلع في دماغي حاجه كده وانا قاعد، والله جت ارتجال، فقلت ايه اقول لكم عليها وقولوا لي رايكم، يعني لو عجبتكم يبقى هنعتمدها. لو اخترت بنزين او هجين مع اكسيد هتبسط اكيد. ايه رايكم في السجع ده؟ تاني، لو اخترت بنزين او هجين مع اكسيد هتبسط اكيد، يعني حاجه كده واحنا قاعدين يا جماعه. الاجواء في فيرمونت بصراحه بتخليكم تبقوا في حته تانية، ترتجلوا، تكتبوا حاجات كده زي ما انا قاعد عمال بقول اي حاجه في اي حاجه، فده برضو شيء. لا والله الاجواء فعلا هنا تخليكوا تفصلوا، تحسوا ان انتوا كده ريلاكس، طلعتوا كده من المود ومن الستريس وظبطتوا الدنيا. طب نرجع لاكسيد. اكسيد عايز اقول لكم هي مجموعه كامله من الكولكشن اللي ممكن تفكروا فيه لما تيجوا تختاروا اي سياره. يعني عايزين سياره مثلا متعدده الاستخدامات اللي هي الاس يو في، ودي اغلب الاختيارات دلوقتي بتقع عليها علشان عمليه ما بتاخدش بنزين كتير وفي نفس الوقت بتنفع لكل افراد الاسره، طالب جامعة، خريج، موظف، الفاميلي كلهم خارجين مع بعض. اختيارات الاس يو في حاجة مهمة جدا، واكسيد عندها كولكشن حلو قوي من الاس يو في بيناسب كل الأعمار وبيناسب كل بصراحة الميزانيات كمان، وده شيء مهم جدا. كمان موضوع المحركات، في ناس بتحب البنزين، في ناس بتحب السيارات اللي هي البلاجن هايبريد اللي هي ميكس ما بين البنزين والكهرباء، يعني يقول لك انا كده شغال وكده شغال، فبرضو عندهم سيارات من النوع ده لو انتوا بتفضلوا النوع ده من السيارات. باختصار عشان تعرفوا اكتر هقول لكم، طبعا في عروض حلوه جدا الفتره دي من اكسيد هنقولها في اللينكات اللي جايه، ولكن عشان حابين تعرفوا اكتر واكتر عن السيارات روحوا على الشروم او اقرب شروم ليكم لسيارات اكسيد. دلوقتي نطلع فاصل، ركزوا في المسجات وابعتوا الحل الصح الخاص بسالان سانت سبورتس عشان اعلان الرابح هيكون في اللينك اللي جاي. يلا

0: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتع بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتي بودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته، ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4 وخصم 50% على أرماف بيوتي وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر برجمان مول وبي 1 مول أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

باقي 4 أيام بس، موعدنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول، معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء لتربح منزل أحلامك بدبي. أجواء حماسية، ألعاب وجوائز، وبالختام الإعلان عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الحدث مع العربية 99.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومكملين أجواء مباريات كأس العالم 2026. وخلينا أقول لكم على نتائج آخر 3 مباريات اتلعبت في بطولة كأس العالم السنة دي. آخر 3 مباريات نبدأ مع كولومبيا اللي كانت بتلعب ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت النتيجة فوز كولومبيا بنتيجة 1-0. كمان كان في مباراة ما بين بنما وكرواتيا، وكانت النتيجة فوز كرواتيا برضو 1-0. مش عارف حكاية النتيجة دي، كل 1-0 1-0، ولكن جت انجلترا مع غانا وخلفت الموضوع، والنتيجة كانت التعادل السلبي بين الفريقين 0-0.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على 1 من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

الحياة فيها كتير جدا من اللحظات المميزة قوي. من أكتر اللحظات المميزة دي هي اللحظة اللي الواحد بيتخرج فيها، بيتخرج من المدرسة أو بيتخرج من الجامعة. اللحظة دي بتكون مميزة جدا، وعشان احنا عارفين كده محضرين لكم حفلة تخرج مميزة قوي قوي قوي، سواء كنتوا خارجين مدرسة أو جامعة. أول تميز كده عشان يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض، هيكون حفلة التخرج بتاعتكم في فندق دبليو ذا بالم دبي. ده أولا كده، أول حاجة. تاني حاجة ولا تقل أهمية عن الأولى، إن الحفلة دي هتكون شاملة التكاليف مدفوعة بالكامل. طيب إيه اللي مطلوب منكم عشان تحصلوا على الجائزة الحلوة قوي دي؟ أول حاجة هتروحوا على حسابنا على السوشيال ميديا العربية 99FM، تعملوا فولو لحساب العربية وهتلاقوا فيه بوست احنا بنتكلم فيه عن الموضوع ده موجود على السوشيال ميديا. هتعملوا لايك على البوست وتحط كومنت، تعملوا فيه منشن لأول 3 معازيم حابين ان هم يحضروا حفلة التخرج بتاعتكم. شاركونا وخلونا نشوف مين هيكسب معانا في آخر الأسبوع. وزي ما قلت لكم حفلة التخرج مدفوعة بالكامل من العربية 99 وفندق دبليو هوتل ذا بارك.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمفقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: الجاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

سؤال النهاردة عن نسخة كاس العالم الحالية، وسألتكم عن الدول المستضيفة لكاس العالم السنة دي، وهي كانت 3 دول زي ما قلتلكم. طلبت منكم تبعتوا 2، الدول هي أمريكا وكندا والمكسيك. أي حد بعت 2 من دول يبقى الإجابة صح ودخلت معنا في السحب. بشكركم جدا جدا جدا على كل المسجات اللي انتوا بعتوها النهاردة. اللي فاز معايا النهاردة من سالن سان سبورتس بفاوتشر بقيمة 1000 درهم، نقول ألف مبروك لغيث يوسف المرزوقي. ألف ألف مبروك يا غيث، سقفة كبيرة هو من أمان. يلا نطلع فاصل سريع ونرجع ونكمل مع بعض في وين النهاردة من فندق فيرمو دا بالم، عشان نشوف ايه آخر أخبار دينر توجيدر مع ماكس فاشن وإكسيد للسيارات.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعد نروق.
1: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هناك.
2: النداء الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطط سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدولة في إطار جولة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحثا خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية. وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجه سموه بإطلاق جائزة دبي الأفعال، جائزة سنوية لتكريم الأفراد والمؤسسات والشركات والمشاريع التي عملت وأنجزت وفق نهج وفلسفة دبي الأفعال. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل وفدا من مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سعادة عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس، حيث اطلع سموه على مسجدات القطاع الرياضي في منطقة الظفرة وخطط المجلس الرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية. فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، وفرضت العقوبة المالية بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال مؤتمر حول ملف لبنان، قال حتى لو كان هناك طلب أمريكي فلن ننسحب من جنوب لبنان. سمع دوي إطلاق نار اليوم في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت وفق إعلام لبناني. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربيه. والنهارده فري واي من فيرمون دا بالم عشان عندنا النهارده زي ما قلت لكم ايفنت دينر توجذر برعايه ماكس فاشون واكسيد للسيارات. خليني اكلمكم زي ما قلت لكم عن اكسيد شويه لان انتوا عارفين انا بحب السيارات ويعني ده عشق كده ملوش علاقه باي حاجه على جنب كده من زمان. فمتعه بالنسبه لي بصراحه ان انا بتكلم على السيارات وخصوصا سيارات اكسيد لان اكسيد اولا مجهزه بالكامل بتقنيات مميزه جدا كل السوق النهارده بيتكلم عنها وكل السوق بيطلبها. واي حد بيفكر يشتري عربيه جديده اول حاجه بيسال عليها المواصفات اللي انا هقولها دلوقتي دي بتيجي باي ديفولت. يعني في وكالات سيارات تانية او براندات تانية طبعا اكيد بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء يعني لازم تدفع زيادة شوية عشان تاخد المواصفات دي، ولكن مع سيارات اكسيد لا انتوا بتاخدوها كده باي ديفولت. مبدئيا كل سيارة من اكسيد فيها نظام ابل كار بلاي اللاسلكي، وباكد على كلمة اللاسلكي. ليه؟ لان في عربيات كتير تانية فيها ابل كار بلاي ولكن لازم تشبك الكيبل، غير الكيبل ما يشتغلش الابل كار بلاي. ولكن مع اكسيد لا، لا سلك ولا تتكعبل في السلك ولا تنسى السلك ولا تغير السلك ولا الكلام ده كله، تخش وتشبك لاسلكي وامورك تمام. تاني حاجه فيها موضوع الفويس كوماند. ايه هو الفويس كوماند؟ التحكم الصوتي، تتكلم مع العربيه بقى تديها اوردرز زي ما انت عايز. لسه هشغل نفسي واقعد ابص وابص بعيد عن الطريق؟ لا، عشان السيفتي نمبر 1 هما فكروا في الحكايه دي وحطوها باي ديفولت برضو في السيارات كلها. فويس كوماند تتحكم في كتير جدا من الوظائف عن طريق الاوامر الصوتيه. كمان حاجه مهمه جدا دلوقتي بقى لا غنى عنها سواء عندك عربيه صغيره او متوسطه الحجم او كبيره، وهي ايه؟ الكاميرات ال 360. برضو دي بيدفع عليها فلوس في براندات تانية ولكن مع اكسيد بتيجي في كل السيارات عشان سهولة اكتر في المصفات في المولات في اي مكان انت امورك يعني شايف كل حاجة بتحصل حواليك فما عندكش اي مشكلة خالص. كمان في انظمة كتير جدا عشان تساعد السائق زي بقى الادابتف كروز كنترول، ان العربية تمشي على سرعة السيارة اللي قدامك، وحاجات كتيرة جدا لين ديباتشر بقى وورنينج والى اخره، بحيث ان انت تبقى طول الوقت في السيف سايد. حاجة بقى كمان مهمة قوي موضوع السسبنشن او التعليق، ده يعني حاجة ممكن محدش يركز فيها بس احب اقول لكم ان دي من الحاجات اللي بتخليك تستمتع بالسواقة او تستمتع بالسيارة. لو نظام التعليق فيها مش ناعم بتتعبك، مع بالذات لما بتخش أوفرود او في المطبات او كده، ولما بيكون معاك كمان اسره بيبقى الموضوع مزعج جدا. ولكن مع تقنيه التعليق الكهرومغناطيسي الموجوده في سيارات اكسيد ما بتحسش ابدا بكل المشاكل اللي ممكن تواجهك وانت على الطريق. دلوقتي ممكن تعرفوا اكتر عن السيارات دي لما تروحوا على الشوروم. طبعا في اكتر من شوروم في كل الامارات، في دبي، في ابو ظبي، في الشارقه، في راس الخيمه، وتعملوا تيست درايف هتحسوا بنفسكم كل تفصيله انا بقول لكم عليها خاصه بالسياره. كمان ممكن تعرفوا اكتر عن السيارات عن طريق الموقع بتاعهم اللي هو exceeduae.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برامجنا على العربية 99.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: حول راتبك واربح بقوة.
4: تربح مرة حلو،
5: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: إذا كنت مفكر إنه خططك للصيف مرتبة ومقفلة، حاب أقولك إنه بيت ذا هيت راح يلخبطها كلها. أول حفلات الموسم تنطلق مع كايروكي تاريخ 11 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. ليلة بنسمع فيها ناس وناس،
1: في ناس ماتت عشان تعبر وترفع بلد اسم،
0: وبنغني من قلبنا مع السكة شمال.
1: السكة شمال في شمال واليمين اختفى، لفتنا الأيام خدنا اختفى.
0: بيت ذا هيت مو حفلة وبس، تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات، أجواء تخليك تقضي اليوم كامل وتطلع بذكريات. كايروكي لايف في بيت ذا هيت 11 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: النهاردة معلش استثنائيا سامحوني، هنختم مع بعض فري واي بدري سنة صغيرة علشان دينر توجدر النهاردة، لازم أكون على الستيج عشان في جوائز زي ما قلت لكم قوية جدا محضرينها لكل الناس اللي ربحت معانا النهاردة في دينر توجدر. حابب أشكر جدا جدا جدا فيرمونت ذا بالم، حابب أشكر جدا ماكس فاشن وإكسيد للسيارات، وبشكركم أكيد على متابعتكم النهاردة ليا على مدار الثلاث ساعات دول. بكرة إن شاء الله هنتقابل في نفس التوقيت على هواء 99 من الساعة 5 لحد الساعة 8 وفري واي. وأكيد برضو الشكر موصول لأماني على الميكسر النهاردة، أبدعت كالعادة. بشكركم كلكم جدا، وتابعونا على السوشيال ميديا عشان تعرفوا كل اللي بيحصل النهاردة. صحيح مش كل معانا النهاردة، مش كل موجود في فيرمونت ذا بالم، ولكن عن طريق السوشيال ميديا أكيد العربية 99 FM هتعرفوا كل الأبديت. أشوفكم بكرة على خير، ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: وقت الإمساك على العربية 99.
1: موعد الإمساك اليوم 4:47.

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب 50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية فأنت لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة العربية 99. الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الأمريكي. برعاية حمدان بن محمد، دبي تستضيف النسخة الثانية من القمة العالمية للرياضة ديسمبر المقبل. المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية ب20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدولة في إطار جولة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحث سموه مع معالي ماركو روبيو علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبإشراف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الثانية من القمة العالمية للرياضة يومي 28 و29 من ديسمبر المقبل تحت شعار نوحد العالم عبر الرياضة. وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم، بدأ مجلس دبي الرياضي تحديد محاور الجلسات في النسخة الثانية من القمة التي ستكون الأكبر والأكثر شمولا وتأثيرا بمشاركة قيادات المنظومة الرياضية العالمية، حيث تواصل دبي دورها الرائد في توحيد الجهود لتصميم مستقبل الرياضة العالمية وتعزيز التأثير الكبير والمتنامي للرياضة في العالم من خلال تضامن الجهود وبناء نظام تعاون مستدام لتحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي في العالم بجميع جوانبه عبر إطلاق المبادرات الرياضية الفاعلة وبناء الشراكات الدولية وتوحيد الجهود الدولية. كما ستشهد القمة تتويج وتكريم نجوم الرياضة الفائزين بجائزة محمد بن راشد المكتوم العالمية للرياضة. أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات اليوم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الأفة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي.
5: اليوم نحن نحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة، توحيد الصف واستئصال هذه الأفة، مش مكافحتها. نحن نريد نوصل لاستئصالها النهائية من المجتمع. اليوم لله الحمد نحن نشوف انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. الشيء الثاني إن شاء الله أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلبها صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب، وأصبح لدينا القدرة على اختراق العصابات الإجرامية هذه حتى خارج الدولة، وصار في تنسيق كبير حتى على المستوى المحلي والدولي.
4: ونبقى ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN الرائد فهد هيكل المتحدث الرسمي للجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
6: إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة. هذه الحملة ترتكز على ثلاث محاور أساسية: محور الأسرة، ومحور النشء الشباب أنفسهم، ومحور المدرسة. هذه المحاور الثلاثة نسميها المثلث الوقائي. نحن نستهدف خلال هذه الحملة المجتمع، نعمل على تصميم الرسائل الوقائية لكل فئة عمرية، يعني ما دون 12 وتحت لدينا رسائل مخصصة نوجهها لهذه الفئة العمرية، وما فوق 13 وأكثر أيضا رسائل مخصصة. وأيضا هذه الحملة هي لن تكون حملة موسمية أو مناسبات فقط. نحن في جهاز الوطني لمكافحة المخدرات العمل الوقائي لدينا مستدام على مدار العام، ونحن بلا شك يعني نتطلع إلى أن تكون هذه الجهود مع وسائل الإعلام بشكل مستمر تماما. اليوم في هذه المناسبة أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحسابات الرسمية لجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وأيضا أطلقنا خدمة حصن 844. هذه الخدمة بإمكان كل من وقع في مستنقع هذا المضل المستنقع المخدرات أن يتواصل معنا عبر هذا الرقم مع ضمان أقصى درجات السرية والخصوصية، ويتم اتخاذ التدابير العلاجية بشكل سري تماما.
4: تقدم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع عبر برنامج بروة منظومة من الخدمات العقارية والاجتماعية الموجهة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم. للحديث عن هذه الخدمات تحدث لمركز أخبار ARN خليفة السالفة مستشار إداري أول المكتب مكتب المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
7: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارش، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد. المبادرة الثالثة الكيتوب، وهو التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني. المبادرة الرابعة الكراني، وهو عبارة عن مساعد شخصي يتواجد في المراكز التابعة للدائرة الأراضي والأملاك لتقديم خدمات كبار المواطنين وأصحاب الهمم. في المبادرة السادسة وهي البرزة، هي تعاون مع شركات الإدارة في القطاع الخاص لتقديم خدمات مميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من خلال إدارة عقاراتهم. أما الكتاتيب العقارية هي تعاون مع هيئة تنمية المجتمع في عقد ورش توعوية والرد على أي استفسارات من خلال النوادي التابعة لهيئة تنمية المجتمع.
4: وختام نشرتنا مع هذا الخبر، حيث فرض مصرف الإمارات المركزية عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة بقيمة 20 مليون درهم، وفرضت العقوبة بناء على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات ذات الصلة. كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لإخفاقه في أداء مسؤولياته ومهام منصبه، وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية وتعديلاته. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعداداً للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيراً من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجدداً من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيج باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحبه.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

باقي 4 أيام بس. موعدنا يوم الأحد بدبي فاستيفال سيتي مول معي أنا هبة وكريم من الساعة 5 المساء لتربح منزل أحلامك بدبي. أجواء حماسية، ألعاب وجوائز، وبالختام الإعلان عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الحدث مع العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إلى برامجنا على العربية 99.
1: الأحد الجاي الحماس رح يكبر والجوائز أكتر. معي أنا هبة وكريم. اربح منزل أحلامك بدبي. موعدنا رح يكون 28 جون بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 المساء لغاية الساعة 7. جوائز فورية، ألعاب، تحديات للجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة، والأجمل الإعلان المباشر عن فائز جديد بشقة بدبي. ما تفوتوا الفرصة، منشوفكم هنا.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسة.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية الأمريكي. أمير الكويت ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة. ترامب يهدد بإنهاء المفاوضات مع إيران فورا.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدولة في إطار جولة يقوم بها إلى منطقة الشرق الأوسط. وبحث سموه مع معالي ماركو روبيو علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وأهمية العمل على ترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. من الإمارات إلى الكويت، وفي إطار جولة يقوم بها معالي ماركو روبيو، بحث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم في الكويت سبل دعم وتنمية العلاقات على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن اللقاء تطرق إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض كافة المساعي والجهود التي تساهم في تعزيز أمنها واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فورا إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز. وقال ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد رسوم عبور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تطلبها أو تتلقاها إيران على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وذلك ردا على ما وصفها بتقارير مثيرة للمشاكل تشير إلى عكس ذلك. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محذرا إذا كانت هذه المعلومات خاطئة فستنتهي المفاوضات فورا. وفي سياق آخر، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون واشنطن قد قدمت أي مبالغ نقدية لطهران أو أفرجت عن أي جزء من أرصدتها المجمدة حتى الآن. بالعودة إلى دولة الإمارات، أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات اليوم الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار توحيد الصف لاستئصال الآفة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات بهدف توحيد الجهود الوطنية وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي.
5: اليوم نحن نحتفي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وهذه أول سنة تنطلق عبر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. حقيقة منذ إنشاء الجهاز وتم إطلاق خطط تكتيكية واستراتيجية لتوحيد الصف، رسالة الجهاز واضحة، توحيد الصف واستئصال هذه الآفة، مش مكافحتها، نحن نريد نوصل لاستئصالها النهائية من المجتمع. اليوم لله الحمد نحن نشوف انخفاض في مستوى التعاطي سواء في الأعداد أو حتى المستوى العمري، فهذا شيء إيجابي. الشيء الثاني إن شاء الله أساليب المهربين كانوا معتمدينها أغلب صار مكشوف لدينا، وصرنا نستخدم الوسائل الحديثة والذكاء الصناعي في اكتشاف هذه الأساليب، وأصبح لدينا القدرة على اختراق العصابات الإجرامية هذه حتى خارج الدولة، وصار في تنسيق كبير حتى على المستوى المحلي والدولي.
4: تقدم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع عبر برنامج بروة، منظومة من الخدمات العقارية والاجتماعية الموجهة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بهدف تسهيل إنجاز معاملاتهم وتعزيز جودة حياتهم. وللحديث عن هذه الخدمات تحدث لمركز أخبار ARN خليفة السالفة، مستشار إداري أول مكتب المدير العام في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.
6: مبادرات نوعية أهمها مبادرة الطارس، وهي عبارة عن سيارة متنقلة توصل إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتقديم الخدمات العقارية. المبادرة الثانية المرسال، وهي عبارة عن خط ساخن للرد على الاستفسارات أو التساؤلات أو حجز المواعيد. المبادرة الثالثة الكيتو، هو التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني. المبادرة الرابعة الكراني، وهو عبارة عن مساعد شخصي يتواجد في المراكز التابعة للدائرة الأراضي والأملاك لتقديم خدمات كبار المواطنين وأصحاب الهمم. في المبادرة السادسة وهي البرزة، هي تعاون مع شركات الإدارة في القطاع الخاص لتقديم خدمات مميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من خلال إدارة عقاراتهم. أما الكتاتيب العقارية هي تعاون مع هيئة تنمية المجتمع في عقد ورش توعوية والرد على أي استفسارات من خلال النوادي التابعة لهيئة تنمية المجتمع.
4: والآن إلى ملف فيروس إيبولا، حيث قال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم إن جهود مواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا لا تزال دون المطلوب، وأضاف رغم التقدم الجيد الذي أحرزناه ما زلنا نواجه تحديات كبيرة، ولا يزال تفشي المرض يتفوق على جهود الاستجابة. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: قرأنا قصصكم المؤثرة وبدأ العد التنازلي استعدادا للقاء. قد يكون رمضان قد انتهى، لكن اللقاء يعود من جديد، أكبر وأقوى وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. على مدى الأشهر الماضية شاركتمونا قصص فراق الأحبة، واليوم حان موعد اللقاء من جديد. في شهر يونيو نختصر المسافات ونصنع المستحيل مجددا من خلال جمع أفراد من العائلة فرقتهم السنوات والبلدان، ونحضرهم من مختلف أنحاء العالم إلى دبي ليعيشوا لحظة لقاء قد تغير حياتهم إلى الأبد. استمعوا إلى العربية 99 لمتابعة كل لحظة مؤثرة من اللقاء مباشرة يوم الخميس 25 من يونيو في فندق جي اي بيتش. اللقاء على العربية 99 برعاية مياه العين، برجيل جيو جيت، بيك باس تورز، كيمست وير هاوس، دانوب العقارية، هارديز، مجوهرة جوهرة، جنان، ال سي وايكيكي، ام جي موتورز، راكز، رويا بانك، واستديوهات ستو.
2: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50,000 درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية، إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
4: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: الملعب على بعد آلاف الكيلومترات، لكن أجواء كأس العالم تنبض هنا في أبو ظبي. في نالو استمتعوا بتجربة تجمع بين حماس البطولة ونكهات مميزة، من التاكو والأجنحة المقرمشة إلى طبق المشاركة الاحتفالي الخاص بكأس العالم ابتداء من 169 درهما فقط. وللمجموعات المؤلفة من 12 شخصا وأكثر تتوفر مساحات جلوس مخصصة تتيح لكم الاستمتاع بأجواء البطولة معا بكل راحة. احجزوا الآن على الرقم 02419-8509 أو عبر البريد الإلكتروني reservations@nalosurfclubuae.com.
3: أقوى التخفيضات لهذا الموسم بدأت الآن في كيمست ويرهاوس. استمتعوا بصيف أكثر راحة مع رملة واقي شمس بتقنية مبتكرة تمنع التصاق الرمال، واكتشفوا مجموعة أنتيبودز عناية الشعر لتغذية الشعر وتقويته. ولا تفوتوا أيضا خصم 20% على مجموعة سيليكور سي 4، وخصم 50% على أرماف بيوتي، وخصم 40% على مجموعة مافالا بيوتي. زوروا كيمست ويرهاوس في الغرير سنتر، برجمان مول وبي 1 مول، أو تسوقوا أونلاين عبر chemistwarehouse.ae.
4: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
2: على مدار الأربع سنوات نجحت مكتبة محمد بن راشد في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات المعرفية والثقافية على المستوى الوطني والمنطقة، حيث استقطبت أكثر من 2.5 مليون زائر وما يقارب 11,000 زيارة لوفود دبلوماسية ومؤسسية ومدرسية.
3: ركزنا خلال الحملة على عدد من النقاط الرئيسية، ومنها ضرورة توفير أجهزة ومعدات مكافحة الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية في الموقع، وأيضا أهمية تخزين جميع المواد القابلة للاشتعال بطريقة مناسبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبإشراف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، تستضيف دبي النسخة الثانية من القمة العالمية للرياضة يومي 28 و29 من ديسمبر 2026 تحت شعار نوحد العالم عبر الرياضة. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل وفدا من مجلس أبو ظبي الرياضي برئاسة سعادة عارف حمد العواني الأمين العام للمجلس، حيث اطلع سموه على مسجدات القطاع الرياضي في منطقة الظفرة وخطط المجلس الرامية إلى تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في مختلف الأنشطة والبرامج الرياضية. بحث صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي اليوم في الكويت سبل دعم وتنمية العلاقات على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين، وتطرق اللقاء إلى آخر القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بمسجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، واستعراض كافة المساعي والجهود التي تساهم في تعزيز أمنها واستقرارها. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بإنهاء المفاوضات الجارية مع طهران فورا إذا ثبت عدم صحة التعهدات الإيرانية بشأن سلامة الملاحة والإعفاء من الرسوم في مضيق هرمز. كما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون واشنطن قد قدمت أي مبالغ نقدية لطهران أو أفرجت عن أي جزء من أرصدتها المجمدة حتى الآن. قال تيدروس أدهانوم غيبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن جهود مواجهة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا لا تزال دون المطلوب، وأضاف رغم التقدم الجيد الذي أحرزناه ما زلنا نواجه تحديات كبيرة، ولا يزال تفشي المرض يتفوق على الجهود على جهود الاستجابة. ختام الموجز عن أحوال الطقس في دولة الإمارات، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحو إلى غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقا وجنوبا. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا غربا ومثيرة للغبار. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فحص فريدوم. طلع لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
1: اطلبوا بقيمة 50 درهما عبر تطبيق بابا جونز الإمارات واحصلوا على تذكرة ذهبية واحدة. كل تذكرة ذهبية تمنحكم فرصة الفوز ب50 ألف درهم نقدا شهريا وهواتف آيفون شهرية إلى جانب مكافآت مضمونة مثل بيتزا مجانية وأطباق جانبية. استفيدوا من العرض عند الطلب داخل المطعم أو التوصيل أو الاستلام عبر تطبيق الإمارات. حملوا التطبيق واطلبوا بقيمة 50 درهما واحصلوا على تذكرة ذهبية. الكل رابح.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شيء.
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-243-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: بودكاست استيكانة.
1: بودكاست استيكانة. بودكاست استيكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.